0: الجيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W RMFM.net على 3W RMFM.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: أنوار السماء أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: أن قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: وإيمان وإيمان.
1: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعين الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
2: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله، نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار، في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله، بإذن الله، نعم، بمددا من الله عز وجل، فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف، إن عبادي، في آية أخرى: نبئ عبادي، في آية أخرى: يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة: قل يا عبادي. كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ ومن نحن حتى نخطئ؟ قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة الخالصة لله، رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في سكن سوسه والمنس.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: 10. واسمع النهار على صبيحه مع كمل.
1: النهار على صبيحه.
0: تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لتخمم ولتحتار. صلطينا، اهدئيت، كدويت كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمثان وعيش صبيحك.
1: وعيش صبيحك.
2: السبعة وثمانية دقائق على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الجمعة 22 ماي 2026، ليوافق خامس أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات، إن شاء الله نهاركم أطيب ليامات، وإن شاء الله بداية يوم جديد تكون موفقة للجميع. كالعادة نتلقى معكم من توا حتى العشرة، ثلاثة ساعات تبعوا فيهم كل الأخبار والمستجدات، ما يفوتكم شيء في النهار الأصبح. خليك لاباج كل نهار تعرف شنو فما وتعرف شنو صار. فقراتنا متنوعة، فقراتنا تعودتوا بها كل صبحية، وإن شاء الله تتونسوا معنا كل الفريق اللي حاضر معكم صبحية اليوم. في الإخراج يكون معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، خليل يعمل بنا دورها في المرشي اللوطاني اليوم الحركية وسط البلاد، الحركية في المرشي. تقريبا نحكي على خمسة أيامات قبل موعد عيد الإضحى المبارك، ربي هلو علينا إن شاء الله بالخير والبركات والقبول الأربع الجاية إن شاء الله. إذا نشوفوا شنية آخر الأسعار بخصوص أضاحي العيد، وأيضا نعطيكم فكرة على الحركية متاع السوق، وهذا وأكثر تلقاه معنا في صبحيتنا مع كامل الفريق، فريق النهار على صبيحه.
1: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.
2: اليوم إذن الجمعة باش تنطلق امتحانات الثلاثي الثالث. نحكيه على الأسبوع المغلق بالنسبة لي وليداتنا في الابتدائي، ربي يوفقهم ربي ينجحهم إن شاء الله. وأيضا غدوة هو يكملوا وليداتنا في الإعدادي والثانوي باش يكملوا امتحانات الأسبوع المغلق سمين بلوكي امتحهم، وربي يوفق إن شاء الله وليداتنا في الباك، وليداتنا اللي باش يعديوا الكونكور متاع البكالوريا تاع النوفيام تاع السيزيام أيضا، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي ينجحهم وينجح زادة طلبتنا، ونقول يا ربي أنعم على أبنائنا بالحفظ والنجاح، وربي أضئ لهم طريق الخير واجعل الفرحة رفيق خطاهم في كل وقت. نسيسوا على وليداتنا، نشجعوهم، نحفزوهم، نحضنوهم، نحسوهم برشا محبة وبرشا تشجيع، نعطيهم الثقة في أرواحهم الصبحية وهما قاصدين ربي شوي أخرى لامتحاناتهم. ما ننساوش وجبة فطور الصباح، رأي وجبة مهمة، ماذا بينا تكون صحية، ونبعدوا على كل ما هو حاضر ومستحضر، ونستحضر على صحة صغيراتنا، ونشجعوهم ديما بكلمة طيبة، ونحفزوهم ديما بكلمة طيبة، وربي يوفقهم وربي نجحهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. إذا نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل شوية أخرى، وربي عين الجميع. المعطيات الأولية بالنسبة لي طقس اليوم، فما استقرار على مستوى العناصر الجوية بالنسبة لي نهار اليوم. الطقس خلينا نقوله ربيعي، درجات الحرارة كيما البارح، فماش اختلاف كبير برشا، وهذا بخصوص التوقعات الجوية لليوم. تواصل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة شوية. أكثر تفاصيل بعد لحظات، نبدأ ديما بدعي وتخير وكلمة طيبة. بعد شوية يكون معنا الشيخ مرتضى قرا، نحكيه على عيد الإضحى، نحكيه على أحكامه، نحكيه على الحكمة منه، نحكيه على الأضحية شروطها وغيره، يعني فيما يتعلق بكل ما يجب أنه يعرفه كل مسلم حول عيد الإضحى المبارك. نسمو أحمد جلميم، صوت الرائع الجميل في دعوات هكا بهين صبحية اليوم، وإن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا. راجعين بعد لحظات.
3: ربنا

0: كامل من 7 للـ10.
1: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور ومرحبا بكم وشكرا لاختياركم راديو رام اف ام باش تعيشوا معنا اجواء الصبحيه من توا حتى العشره البارحه. ما نجمش نكونوا حاضرين معكم. على كل حال شكرا لكل الناس اللي سالت علينا وينكم، شكرا لمساجاتكم، شكرا لكل رسائلكم اللي اكيد خطت لنا وبارك الله فيكم. نرجعوا نستانفوا اكيد نشاطنا في النهار على صباح ونمشيوا لقائيه تذيه نعملوا طلع على التوقعات الجويه لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: توقعات الطقس لليوم الجمعة 22 ماي 2026، المعهد الوطني للرصد الجوي توقع سحب تكون قليلة بأغلب مناطق البلاد. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي، سرعتها ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس. البحر يكون متموج ثم مضطرب بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم، والقصوى باش تتراوح ما بين 21 توصل إلى 25 درجة قرب السواحل الشمالية وكذلك المرتفعات. ببقية المناطق ما بين 26 و30 درجة مئوية وتوصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. إذا بخصوص التوقعات عموما اليوم، التوقعات في مساكن والمدن المجاورة لها سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم، سرعة الرياح تكون ضعيفة ثم معتدلة آخر النهار عفوا. وبالنسبة لدرجات الحرارة توصل إلى 25 درجة مئوية الصبحية، بعد الظهر القصوى كما البارح تقريبا 28 إلى 29 درجة مئوية، والليلة في الليل تكون في حدود 19 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:24 دقيقة. اليوم صلاة الجمعة لذين ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:03 دقائق، صلاة المغرب ابتداء من 7:25 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:06 دقائق. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: الطقس ربيعي بامتياز، يكون بملامح صيفية شوية هك على مستوى درجات الحرارة خاصة القصوى بعد الظهر. سيسر ويحكم ربي يعينكم الناس كل 7:19 دقيقة. راجعين بعد لحظات مع الشيخ مرتضى قرع.

0: وسلم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بلغنا مواسم الخيرات وجعل في الأيام نفحات ورحمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من اغتنم الأوقات والطاعات. وإحنا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وفي أول يوم جمعة من هذه الأيام المباركات، وقد أظلتنا أعظم أيام الدنيا العشر الأوائل اللي أقسم بها ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فيا من أدرك هذه الأيام خليها محطة قرب ومراجعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الصلاة والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن، الصدقة وصلة الرحم، التكبير والتهليل والتحميد. ومع اقتراب أيضا عيد الإضحى نتذكر معاني الطاعة والتسليم والتضحية اللي جسدها نبي الله إبراهيم عليه السلام. والعيد مش مظاهر فقط، أيضا هو قلوب صافية، رحمة بين الناس، إحياء لشعائر الله سبحانه وتعالى. وفي نهار اليوم الجمعة خاصة اجتمع لنا فضل الزمانين، فضل الجمعة وفضل عشر ذي الحجة، فطوبى لمن ملأ يومه بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الظن بربه. وربي يجعلنا في هذه الأيام نصيبا من الرحمة والمغفرة والقبول. 27 دقيقة لقيت هذا باش نمشي ونستقبلوا الشيخ مرتضى جرافي، دعيوة خير لليوم.
2: دعيوة خير، دعيوة خير.
1: شيخنا الكريم فضيلة الإمام الخطيب الشيخ مرتضى جراح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك في موعد جديد من فقرتنا الأسبوعية دعوة خيرة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية مباركة في هذا اليوم الجمعة، ونقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جمعة مباركة لكافة المستمعين والمستمعات.
1: أمين يا رب. إيش نحوالكم شيخنا الكريم؟
3: الحمد لله أخي كمال، وكما تفضلت ونحن في هذه العشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نكون من أصحاب هذه الأيام. نعم. وأن نعلم فضلها وخيرها وبركاتها.
1: نعم، إذن كما قلت نعيش هذه الأجواء، هذه الأيام أجواء الاستعداد لاستقبال عيد الإضحى المبارك، هذا العيد العظيم اللي يجمع بين العبادة والفرحة والتكافل وصلة الرحمة. باش نتحدث عن معاني الأضحية وأحكامها وكل ما يحتاجه المسلم في هذه المناسبة المباركة. وفي البداية شيخنا نتحدث على عيد الإضحى، ما الذي يمثله في حياة المسلم والحكمة من الأضحية شيخنا؟
3: بالفعل أخي كمال، عيد الأضحى مبارك، هو العيد الثاني في الإسلام.
1: نعم.
3: ويأتي بعد عيد الفطر، ويحمل أخي كمال في طياته رسائل عميقة من الإيمان، فيها من الطاعية، من الطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي.
1: نعم.
3: يأتي هذا العيد كما تفضلت في العاشر ذي الحجة.
1: نعم.
3: ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل المسلمون بهذا العيد في كافة أرجاء المعمورة.
1: نعم.
3: وذلك عن طريق التقرب إلى الله عز وجل، ومستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. وجذور العيد أخي كمال ومعاني التضحية تعود جذور تشريع عيد الأضحى في الإسلام إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام.
1: نعم.
3: الذي رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل.
1: نعم.
3: ورؤيا الأنبياء كما نعلم وحي، فما كان من نبي الله إبراهيم عليه السلام إلا أن انطلق لينفذ أمر الله في التضحية في فلذة كبده.
1: نعم.
3: وبلغت هذه القصة ذروتها حينما قال إسماعيل عليه السلام لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي هذه اللحظة الإيمانية العميقة أخي كمال، يعني لما وافق التسليم الكامل لأمر الله تعالى من خلال ما فعله الخليل إبراهيم، حدث الفرج والمكافأة من الله تعالى، حيث فدي إسماعيل بذبح عظيم. الذي هو كبش عظيم كأضحية. يصبح هذا الحدث رمزا خالدا للتضحية والامتثال. ومن هنا جاء النسك الإسلامي لذبح الأضاحي كل عام في هذه الأيام المباركة أحياء لسنة خليل إبراهيم. وروح العبادة أخي كمال في الأضحية ليست مجرد ذبح لحيوان وتوزيع لحمه للناس، بل هي عبادة عظيمة تتجلى فيها معان كثيرة كالإخلاص والتقوى والصدقة، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ففيها تقرب إلى الله عز وجل، وفيها مشاركة في معاني الفداء والتضحية، وفيها استشعار لقيم الإيمان. وفيها أيضا أن الإنسان يعلم أن هذه الأضحية تأتي بقرونها وشعارها وضافها يوم القيامة. والدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فينبغي أن تطيب النفوس بهذه الأضحية تأكيدا على أهمية هذا النسك في حياة المسلم.
1: إذن روح العبادة كما أذكرت شيخنا هي تعزيز قيم التضامن والتكافل، وأيضا المقصود الحقيقي هو التقوى والإخلاص. نمر إلى السؤال الثاني. نحكي على برشا ناس يتسألوا هل الأضحية واجبة أم هي سنة مؤكدة؟ نحكي على حكم الأضحية وعلى من تجب شيخنا.
3: بالفعل في كمال الأضحية هي في فقه الإمام مالك هي تأتي على حكم السنة المؤكدة. والسنة المؤكدة أخي كمال تأتي في الترتيب بعد الواجب. فالواجب ثم يأتي السنة المؤكدة ثم تأتي المستحبات وبقية السنن. فهي ما بين المستحبات وما بين الفرض، فهي أعلى مرتبة من مراتب السنن. وأكد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية هي شعيرة من شعائر الله، فما عظمه الله عز وجل فينبغي أن يعظمه، كما قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهي من سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي الالتزام بها ما استطعنا لذلك سبيلا، لأن كما قلنا هي تقرب، فيها تقرب إلى الله عز وجل. وفيها أيضا أنه يكون للمسلم فيها أن يشرع له عز وجل أن يهرق الدماء، وذلك لن يكون إلا في ذلك اليوم، فهو يوم مميز بهذا الأمر. وبالنسبة لي على من تجب، قلنا هذه الأضحية تجب على القادر عليها، فهي سنة للمقدور القادرين عليها. ومعنى القدرة أخي كمال أنه إذا قدر على سعرها في ذاك اليوم ولم يخل ذلك من مصروفه أو لم يخل ذلك من مستلزمات حياته فهي تجب عليه. أما إذا يعني اقترض حتى يضحي أو أثر ذلك في حياته اليومية وفي مصروفه على أسرته، فهذا ليست من السنة في شأنه، بل تكره في شأنه، لأنه ستؤثر في حياته وتؤثر على مصروفه اليومي على أسرته. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن هؤلاء الفقراء وهؤلاء الذين لا يستطيعون ذلك الأمر، فذبح صلى الله عليه وسلم يعني كبشين أملحين، واحد عنه عن آل بيته والثاني عن الأمة التي لن تستطيع هذا الأمر. وأما بالنسبة لشروط الأضحية أخي كمال، فالأضحية ينبغي أن تكون من الأنعام، والأنعام هي ثمانية أصناف. يعني الضأن يعني أنثى وذكر، يقدم الذكر على الأنثى، ويكون في المعز يقدم الذكر على الأنثى، ويكون في الإبل يقدم الذكر على الأنثى، ويكون في البقر ويقدم الذكر على الأنثى. أما

0: الأضحية، يعني كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى العوراء يعني البين عورها، التي باين عورها ومن باب أولى العمياء، العمياء لا تضحي. والمريضة البين مرضها، وكذلك مثلا في صفة العين، إن كانت العين مثلا بيضاء فالعين البيضاء فجوز فيها الفقهاء أنها تضحي. والتي مثلا صفات الأذن التي خلقت بلا أذن فهذه لا تضحي. وهناك المقابلة، وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة وتدلت، فهذه يعني يكره أضحيتها. وكذلك المدابرة التي ما قطع من مؤخر أذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل عن الأذن فهذه يكره، والشرقاء وهي مشقوقة الأذن فتكره أيضا أضحيتها. معناها تكون
1: يعني تكون سليمة من العيوب الواضحة، يعني هذا هو.
0: نعم هذا هو يعني. وفي مثلا صفة في القرن إذا كان يعني هذا القرن يعني خلقت بغير قرنين مثلا، فهذه يعني تجوز وتضحي أيضا. أما التي كسر قرنها ففيها ثلاثة أقوال: قول بالأجزاء، وقول بعدم الأجزاء، والقول الآخر قال إن كان هذا القرن يدمي فيه دم فلا يجوز أن تكون من الأضحية، وإن كان لا يدمي فلا حرج في ذلك. مسألة جديدة قلت عنها السكنال هي مسألتك العلفة، يعني عرفة متاع الغنم تعمل كل قلقوم يعني تحت
1: كل كعبورة تحت الرقبة، هذيك
0: صحيح هذيك تتقاس كما تتقاس القرن. إذا كان الكعبورة هذيك يعني زي منفوخة وما تفقعتش فهي تضحي، وإن كانت تفقعت وشاحت فهي تضحي، وإن كانت تفقعت وباقي في خارج منها المادة هذه لا تضحي قياسا على القرن. يعني أما وقت الأضحية أخي كمال يدخل وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد ذبحه لأضحيته، يعني يعتبر الزمان من خروج الإمام من المسجد للجامع حتى مقدار ما يذبح الإمام، ومن ثم تنطلق وقت الأضحية. فما ذبح قبل ذلك مثلا فجر يوم العيد فهذا لا يعتبر من الأضحية، بل هو لحم قدم إلى الأهل. وآخر وقت يعني يكون في اليوم الثالث من أيام العيد وهو اليوم الثاني من أيام التشريق إلى غروب يوم العيد. وهناك لا يسأل يقول هل يجوز أن نذبح في الليل مثلا؟ فذبح في الليل على قولين في المذهب والمشهور أنه لا يجزئ، وهناك قولا بإجزاء مع كره. فالأفضل أن نذبح وقت الضحى لما تكون الشمس بائنة، وأن نترك الذبح في الليل إلا لضرورة. هذا يعني تقريبا بعض الأحكام في هذا البلاد إن شاء الله.
1: المهم زاد أنه يحرص المسلم كما كانت فضيلة الإمام على اختيار الأضحية الطيبة، وزاد دون مبالغة أو تفاخر. والسؤال هنا آخر سؤال، يعني الأخطاء يقع فيها الناس قبل العيد، هو مع اقتراب العيد لاحظوا بعض السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، أبرز ما تنصح به الناس شيخنا خاصة من الأخطاء المنتشرة نشوفه كالتفاخر بأسعار الأضاحي وأحجامها وقش طيح وشفاها، ولا تحميل النفس ديون مرهقة فقط لمجاراة الآخرين، وكل كلمة نسمعها على خاطر الصغار ولا خاطر المرأة ولا خاطر العائلة، وهكا على عينين الناس، وبرشة يعني من الأخطاء اللي منتشرة ولا سلوكيات منتشرة. شنو تنصحوا في هذا شيخنا؟
0: بالفعل أخي كمال، هو النقطة المفصلية في ذلك هو قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل عبادة، كل تقرب الله عز وجل ينبغي أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإنسان لما يشري الأضحية يعتبرها لله، مش لا على خاطر الصغار الامرأة ولا على خاطر الجيران ولا خاطر أي شيء، وإنما هو امتثال أمر الله عز وجل. ينبغي تجديد تلك النية، وينبغي أن تكون فيها السكينة، وما تكونش تلك المفاخرة يعني يتفاخرون في بأسعارها وبأحجامها، فهناك الفقير الذي لا يقدر على ذلك. وهناك يعني من ينظر ويغتر بذاك الأمر ويصبح

0: راحوا في ديون باش يعاند جاره، وهذا يعني ليس من الدين في شيء. هذه يعني حمية جاهلية ليست لها علاقة بالدين. بل ينبغي الإنسان أن يخفي تلك الأضحية ولا يبرزها إلا لله عز وجل حين ذبحها، ويعني يبتغي بتلك الذبحة يعني الامتثال لأوامر الله عز وجل. وهناك أمر آخر أخي كمال، ألا وهو يعني ارتفاع أسعار هذه الأضاحي. فبالله علينا كيف يتغير السعر من سعر السنة الفارطة إلى هذه السنة يتحول إلى الضعف، فلأنه يعني العنفة تحولت إلى الضعف، فهذا دليل على ذاك الأمر الذي أصبح في قلوب الكثير من الشارع والعياذ بالله يستغلون هذه الظروف، ويظنون أنهم حينما سيحصلون على المال سيبارك لهم مولى عز وجل
1: لغلي عن
0: القاصي والداني أنها البركة ستمحق من ذاك المال، لأنه من قبيل تضييق الناس على شعائرهم، وهذا أمر لا يرضاه لا المولى عز وجل ولا يرضاه رسوله ولا يرضاه عامة المسلمين. فمن أراد أن يعامل برفق فليعامل إخوانه برفق، وإذا كان مش يصور حاجة من تلك الأضحية فليعلم أنها ستأخذ منه بطريقة لا يدري كيف هي، لأن البركة ستمحق من هذا الأمر. فينبغي لهؤلاء التجار أن يعلموا أن المولى عز وجل رقيب عليهم، وأن يعلموا أن ما شرع هذا العيد لإدخال الفرحة وليس لإدخال التشاؤم ولإدخال يعني هذه السلوكيات السيئة. يعني في الحقيقة يعني الدولة يعني قامت بتسعير هذه الأضاحي وهم يخالفون تلك التسعيرة وكأنهم يعني يرفضون ذلك الأمر. فرفض ذلك الأمر يعد من المعصية سواء كان لأولي الأمر ومعصية لله عز وجل. فليتقوا الله عز وجل وليعلموا أن المولى عز وجل رقيب على هذه الأعمال وسيحاسبون عليها يوم القيامة. لو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: نرفق ببعضنا والعيد مناسبة للرحمة والتقرب إلى الله وليس للضغط يعني الاجتماعي وليس للتباهي. في الختام شيخنا وبارك الله فيك.
0: وفي الختام أخي كمال نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يسعون في رضاء الله عز وجل، وأن يتقبل منا النسك وصالح الأعمال، وأن يجعلنا الموفقين في هذه العشر الأول من ذي الحجة بطاعته والعمل بما أمرنا به المولى عز وجل، وأن يرزقنا جميعا دعوة صالحة مقبولة تصلح أحوالنا وحال أمتنا جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ مرتضى قراعي ميم خطيب الجامعة الأوسط بي مساكن، بارك الله فيك على المداخلة معنا وشكرا جزيلا. إذن أكيد علينا كان نستقبل هذا العيد بقلوب صافية ونجعل منه فرصة للتسامح ونرحم بعضنا وصلة الأرحام ومساعدة المحتاجين والدعوة أكيد إلى الاعتداء في المصاريف وعدم إثقال كاهل العائلة. ربي يريد بنا اليسر لا العسر. زاد نحاولوا أن نرفقوا ببعضنا التاجر والشاري والأسعار الحقيقة اللي نشوفوا فيها، نحاولوا أن نرفقوا ببعضنا ونيسروا على بعضنا، وربي يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويهدينا إلى صالح الأعمال ويعيد علينا هالمناسبة بالأمن والخير والبركة. مشكور إذن الشيخ مرتضى قرها، مشكورين مستمعينا الأوفياء لحسن المتابعة. احنا مواصل معكم بعد شوية مع بقيت فقراتنا. هذا شعنا في دعي وتخيرة
2: دعيوة خير.
1: توا 7:42 دقيقة على موجات راديو رما فهم، ديما معكم في النهار على صباح. هو
3: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: شو الفاصل الشهري قصير، راجعين بعدها مواصل معكم مشوارنا.
2: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حالة. حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جرايت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيد في شهار على نارم افهم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وينتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68. او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحو. النهار على صباحو مع كمال من 7 للـ10 تو 8 غير درجين على موجات راديو ارم اف ام بالضبط 7:51. صباح النور والسرور. ان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا ولبنياتنا في امتحاناتهم غدوه. يكملوا الإعدادي والثانوي غدوة السبت. يكملوا امتحانات الأسبوع المغلق. اليوم تنطلق الامتحانات متاع الأسبوع المغلق الكتابية. إذن لهذا الثلاثي الثالث معاها أكيد باش تنتهي السنة الدراسية. إذن بالنسبة لوليداتنا في الابتدائي نحكي السنوات الثانية الثالثة الرابعة الخامسة والسادسة أكيد اللي عديوا الامتحانات متاعهم بداية من اليوم. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله ربي يوفقهم سيسوا عليهم. باش نحكيوا على الامتحانات وضغط الامتحانات بعد شوية. الأولياء نستدعوكم أكيد باش تسمعونا بداية من 9:45 حوار مهم جدا باش نحكيه مع أخصائية علم النفس باش تكون معنا حنان برجب بداية من 9:45. غنين حبوها برشا. إذن خاصة في الأوقات اللي كيما هكا العلم وطلب العلم أكيد مهمة في وقتنا وفي كل وقت أكيد. مهم أنه نغرسوا في صغيراتنا حب طلب العلم.

0: اسمعوا بعد شويه كامله غنيه لطفي ابو شناق. ربي ينجح وليداتنا وربي ينجح بنياتنا ان شاء الله, نسيسوا عليهم بربي الاولياء ونحاولوا ديما هكا نشجعهم بالكلمه الطيبه والتحفيز وتعزيز الثقه بالنفس خاصه, وربي يوفقهم وربي يصلح حالهم. يلا نمشيوا ل 24 في دقيقتين, ملخص سريع لابرز ما صار وما تقال في ال 24 ساعه الاخيره.
1: 24 في دقيقتين.
0: امسكت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ انه الجيش الوطني والجيش الجمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وقالت وزارة الدفاع انه هذا التأكيد جاء على اثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على انه الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وباش يواصل افراد العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في اداء الواجب بكل شرف وامانة خدمة لمصلحة الوطن العليا وفق نص البلاغ. في خبر آخر, وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 مايو إلى يوم الاثنين القادم 1 جوان في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الإضحى المبارك وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص, وضعت إذن برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقل من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف, خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتناة واللي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. نواصلوا معكم ديما في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: في خبر آخر, الكنام ولا الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان أعلن في بلاغ يوم أمس صرف جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المضمونين الاجتماعيين وخلفهم بداية من يوم أمس الخميس 21 مايو بمناسبة عيد الإضحى. نواصلوا معكم. البارح افتتح وزير التربية نور الدين النوري أمس أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية بولاية بيجة بهدف توفير فضاء تربوي بديل للمنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من استئناف مساراتهم التعليمية. الوزارة في بلاغ أوضحت أن الفرع الجهوي يستهدف الفئات العمرية اللي عمرهم ما بين 12 إلى 18 عام وبطلوا القراية يعني, وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا من ولاية بيجة والولايات المجاورة لي. على كل وزير كان أكد في تصريح لي أن الوزارة تتجه نحو تعميم التجربة هذه متاع مدرسة الفرصة الثانية للي عمارهم بين 12 و18 وبطلوا القراية باش يقع تعميمها, قال, على مختلف الجهات لضمان الإنصاف التربوي وتكافؤ الفرص. أمس عبر الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس في بيان عقب ندوة إطارات عقدها تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند إلى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية وواقعية أهمها نسبة النمو في القطاع لسنوات 2025-2026-2027-2028, وطالب الفرع بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين, وشدد على أنه يتمسك كذلك بزيادة 2025 اللي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها. نواصلوا معكم. البارح أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك عن الإفراج عن 8 توانسة كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة واللي تم احتجازهم مؤخرا من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. البارحة نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع المستهلك ثريا التباسي كانت أكدت رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي ولحوم الضأن، وأشارت إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد 70 دينار كيلو اللحم في بعض النقاط، وإدعات في تصريح إعلامي إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة قدام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك. وأضافت في ذات السياق أنه المواطن يشتكي من الأسعار المشطة للأضاحي اللي تراوحت ما بين 800 و 3000 دينار، يعني على حد تصريحها، خاصة مع ضعف المقدرة الشرائية واستغلال الوسطاء الفرصة رغم مساعي الدولة للحد من غلاء الأسعار، مما يضطر العديد من العائلات إلى عدم شراء الأضحية. دوليا، إذن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يقولوا الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا ليبيا. ونأكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد في القاهرة. في اليوم 84 من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، ذكرت وكالة إسنال الإيرانية أن تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه فما بعض المؤشرات الجيدة حول المحادثات مع إيران، كما ألغى الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تصويت كان مقرر على قرار يحد من صلاحية حياة ترامب في العدوان مع إيران. العدوان على إيران، رئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال أنه تجري مفاوضات مع إيران، وقال سنرى ما ستؤول إليه الأمور. يقول أيضا لكنهم باش يتحصلوا على ما يريدوا بطريقة أو بأخرى. وأكد ترامب شنو قال، شنو اللي حب عليه هو ترامب، قال سنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وسندمره، ولا يمكن أنه يسمح ببقائه في إيران، هذا الهدف. إذن بالنسبة لي ترامب، وإن فرضت أيضا الخارجية الأمريكية عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله متعاونين معه، أيضا تشمل نواب في البرلمان اللبناني ودبلوماسي إيراني ومسؤولين أمنيين لبنانيين. وإحنا نحكي على لبنان ونتحدث على غارات قام بها الكيان الصهيوني على بلدات ياطر في فضاء بنت جبيل وشوكين في لبنان وجنوب لبنان تحديدا، أيضا مقتل 4 أشخاص في غارة صهيونية على مركز إسعافي في جنوب لبنان واستشهادهم، ربي يرحمهم. على كل حال، هذا ملخص سريع لآخر المستجدات.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: 8 على موجات راديو رما فهم، ديما معكم في النهار على صباح. هو
1: النهار على صباح، النهار على صباح،
0: خليكم معنا في المتابعة، راجعين معكم شوية أخرى.
2: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح
3: مقيد الشهر على رما فهم.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
7: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيه معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني مونة البيجي على الرمفان. القناص. موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: أرانا فام
7: في سكن
2: في سوسة.
7: تونسنا
2: تونسنا
1: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في سكن سوسة والمنستير.

الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمال النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا إهداءات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك.

0: صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد موبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: رجعنا لكم من جديد. سمعنا كاظم الساهر قبل، سمعنا زادة أمل ماهر صوت جميل تغني لعبد الحليم، سمعنا علمني زادة لي لطفي أبو شناق. احنا مكملين معكم ديما المشوار في النهار الأصباح، ومكملين ديما مع الموسيقى. إن شاء الله تعجبكم اختياراتنا الموسيقية، ومكملين زادة مع فقراتنا لقيت ذي نحكيه على سوسة ونحكيه على الاستعدادات لتأمين موسم الحصاد.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: هو في إطار الاستعداد والاستعدادات الوطنية لتأمين موسم الحصاد وتجميع الحبوب، ولاية سوسة أول أمس كانت شهدت جلسة عامة في الولاية جمعت مختلف الأطراف المدخلة من سلطات جهوية وجهة أمنية وحماية مدنية وممثلي قطاع الفلاحة. تمحورت هذه الجلسة حول ضبط استراتيجية شاملة تضمن نجاحة عمليات التجميع والوقاية من المخاطر خاصة الحرائق، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لولاية سوسة في منظومة التحويل والتخزين الوطنية. وفي تدخل لمصالح المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة، كشفت أن المساحة المبذورة من الحبوب بلغت في ولاية سوسة 16972 هكتار، ويقدر الإنتاج ب 174325 قنطار. أما المساحة المبذورة من الأعلاف في سوسة بلغت 1333 هكتار تم إنجازها، ولتقدر بحوالي 37% من المساحة المبرمجة. من جهته كشف ممثل ديوان الحبوب بسوسة عن طاقات الخزن والتحويل بالولاية للموسم الحالي، قال إنه طاقة الخزن المتوفرة تبلغ 565 ألف قنطار، قال طاقة الخزن الإضافية تبلغ 470 ألف قنطار، وتوصل طاقة التحويل إلى 430 ألف قنطار، وتم اقتراح موعد 2 جوان 2026 كأجل لانطلاق عملية تجميع الحبوب مع مراعاة عنصر الوقت في التدخلات الميدانية. المدخلين البارح أول أمس في الولاية كانوا أكدوا على أهمية وضع جهاز وقائي ناجع يعتمد على أهل الاختصاص، لا سيما سلك الحماية المدنية، لتأمين مختلف المحلات ومناطق الإنتاج. كما تمت الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب السنة الفارطة، وإن كانت الخسائر كبيرة في بعض المناطق رغم سرعة التدخل، مما يستوجب وضع الإمكانيات المتاحة في أماكنها الاستراتيجية وفق تقديرات فنية دقيقة. في سياق متصل تم إبراز الدور الرقابي الصارم للحماية المدنية وإدارة الغابات في المصادقة على مراكز التجميع، ولا يتم التساهل مع شروط السلامة للتوقي من الحرائق اللي قد تنشب عمدا أو نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزويري كانت كشفت عن تحد تقني يتمثل في تقادم الأسطول، وقالت اللي 10% فقط من الآلات الحاصدة من أصل 2700 آلة حاصدة يقل، يعني 10% فقط يقل عمرها عن 5 سنين، الباقي نحكي على 90% تقريبا فوق 5 سنين عمارهم، والشيء هذا يخليها مصدر محتمل للشرر المسبب للحرائق. كما تم التذكير بالإطار القانوني للمنظم لعملية التجميع، يعني كرة الشروط، مع التأكيد على أن الدولة تسعى لتقريب الخدمات من الفلاح حتى لو تحمل المجمعون بعض الخسائر في سبيل إنجاح الموسم. إذن ركزت التوصيات أيضا على الجانب اللوجستي من خلال ضرورة تهيئة المسالك الفلاحية المؤدية لمناطق الانتاج لضمان سرعة تنقل الحاصدات وسائل النقل وتدخل أجهزة الإطفاء، ودعات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث إلى تنظيف حواشي الطرقات من الأعشاب الجافة، نفايات القابل للاشتعال، تكثيف الحملات التحسيسية للفلاحين حول صيانة الحاصدات، وتوفير معدات السلامة الأولية كما قوارير الإطفاء. على مستوى الأهمية الاستراتيجية تم التأكيد على أنه ولاية سوسة وإن لم تكن من كبرى ولايات الإنتاج للحبوب، لكنها ولاية سوسة تمتلك طاقة تخزينية تحويلية كبرى تمثل 50% من طاقة التحويل في البلاد الكل، وهذا الدور يخليها نقطة محورية في حوكمة تشاركية تجمع ديوان الحبوب والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية لتأمين إجلاء الحبوب من مناطق الإنتاج إلى وحدات التحويل. بيش عنا بالنسبة لي منك نسمع لليوم،
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: راجعين بعد شوية ضيفتنا الإخصائية النفسية حنان برجب بتكون معنا، نحكيو على وليداتنا وامتحاناتهم، ونحكيو خاصة وليداتنا في الابتدائي اللي باش ولا اللي انطلقوا اليوم في الامتحانات متاع الثلاثي الثالث الأسبوع المغلق، غدوة يكملوا وليداتنا بالنسبة اللي يقراوا في الإعدادي والثانوي. إذا ضغط الامتحانات وقلق الامتحانات إذا نحكيو عليه بعد شوية، وخاصة هي الأولياء. إذا برشا رسائل باش نسمعوها شوية أخرى موجهة للأولياء وكيفية التعامل مع في الفترة هذية مع وليداتنا، وأكيد أكيد ما ننساوش وليداتنا في الباك، وليداتنا نمشي عديو كونكور النوفيام والسيزيام. طلبتنا أيضا إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وربي يفرح الجميع. نسمعوا شيرين في جديدها تقول تباعا تباعا. رجعنا

0: مع كمال من 7 للعشرة.
1: التسعة غير أربعة على موجات راديو رام اف ام. مازلنا مواصلين معكم ديما مشوارنا مستمعينا الكرام. سمعنا أحمد حمزة في جارية حمودة. مواصلين معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الثانية لوقيت هذايا. دعوة لكل أولياء اللي يسمعوا فينا وعندهم وليداتهم يعديوا في الامتحانات الفترة هذه أكيد باش يتبعونا ويسمعونا, وبرشا أكيد رسائل وبرشا أكيد نصايح في كيفية التعامل يعني مع وليداتنا أثناء الفترة هذه اللي يكثر فيها الضغط بسبب الامتحانات وغيره. هات نمشيوا لفقرة ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم.
1: إذن الامتحانات الكتابية تنطلق اليوم لتلاميذ المرحلة الابتدائية, وهي فترة يعيش فيها عدد كبير من وليداتنا وبنياتنا حالة من القلق والتوتر, مش فقط بسبب الامتحان, أحيانا بسبب الضغط المتواصل من العائلة والخوف حتى من النتائج. وباش نحكيه أكثر احنا عن كيفية التعامل الصحيح مع أبنائنا خلال هذه الفترة, سعداء باستضافة اليوم الأخصائية النفسية الأستاذة حنان برجب. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير, شنو احوالك؟
1: مرحبا بك حنان. لبس
2: لبس الحمد لله عايشه
1: الحمد لله. اذا استاذ, برشا من الاولياء يعتقدوا انه الضغط المتواصل والمستمر على الطفل والتلميذ يساعدوا على النجاح والتفوق, لكن في المقابل اللي يحضنوا برشا ولا بعض الأطفال يوليوا أكثر توتر وخوف. شنو أبرز الأخطاء اللي يرتكبوها الأولياء مع أبنائهم خلال الفترة متاع الامتحانات؟
2: بالنسبة للتوتر, هو الامتحان في حد ذاته معناتها لو فات انه يكون فما اكزامان وفما اون اكزيجونس معناتها اكستيريور صغير مطالب معناها بمجهود وكل كي, هي ديجا في حد ذاته ستريسون. هو حاجة مش بالضرورة سلبية كي تبدا في المتناول وفريمون معناها ما تتجاوزش قدرات الطفل على التحمل وعلى الجيستيون, دونك ماهيش حاجة سلبية, بالعكس الستريس هو حاجة إيجابية وهو الحاجة اللي تخلينا معناتها ننجحوا وتخلينا نحميوا رواحنا, دونك هو ضرورة في بعض الأحيان, دونك حاجة بوزيتيف, هذي اللي نسميوه لو ستريس أدابتي ولا لو ستريس بوزيتيف. لكن إذا كان يزيد على الحد ستريس هذي ويتجاوز كما قلت قدرات الطفل على التحمل, فإنه لهنك بش يولي عنده تأثيرات سلبية. بالعكس بش يأثر على قدراته على البيرفورمانس متاعه على النتائج متاعه. كيفاش؟ على خاطر لهنك إذا كان يزيد على الحد, دونك الصغير بش يولي نجم يظهر أعراض كلك سواء جسدية وبار ديفينيسيون ستريس معناتها ستون رياكسيون بيولوجيك, هو ردة فعل معناتها جسدية على على كما قلت معناتها ظرف جديد ولا ظرف صعيب. دونك بشي الصغير لهنيك بشي يظهر أعراض مختلفة كما قلت, كما مثلا نجم يظهر أوجاع معناتها أوجاع في الرأس أوجاع في البطن.
1: نحكي وإحنا بأكثر تفاصيل على الأثار متاع الضغط المستمر, يعني لهنا ستريس ولا الضغط ينجم يكون إيجابي من ناحية يعني كي يكون في حدود المعقول خاطر يحفز, لكن إذا تواصل وكان بصفة مستمرة يعني ممارسة هذا الضغط يعني على التلميذ ولا التلميذة, فإنه هذا يولي عنده انعكاسات سلبية
2: تأثيرات سلبية وتأثر على قدراته, قدرته على التركيز, قدرته الذاكرة متاعه, قدرة التذكر معناتها تأثر, دونك بر كونسيكونس على لي ريزولتا متاعه, يمشي ليكزاما ينجم يتبلوك يقول لك ما عادش نتفكر حتى شيء, ما فهمت حتى شيء, التركيز متاعه يضيع, ينسى سؤال, ينسى معلومة مهمة. دونك هذا الكل علاش؟ مش على خاطر الصغير ما عندوش المعلومة ولا ما يعرفش ولا ما هوش قادر, مي تو سامبلومون هذيك اللي فيه متاع ستريس اللي زايد على الحد واللي ما نجمش انه يتحكم فيه بصفة معناتها صحيحة وإيجابية.
1: الأخطاء ولا أبرز الأخطاء اللي يرتكبوها الأولياء مع وليداتهم خلال فترة الامتحانات ولازم يتجنبوها باش نبعدوا عليك الضرر النفسي هذاك ولا الذهن.
2: أول حاجة هو راهو لو بارون معناتها يتم يغواغ لصغير وهو مراية صغيره.
1: صحيح.
2: دونك الصغير ديما يشوف روحه في عينين بوه, والصورة في عينين بوه هو إلا أمه معناتها الأولياء متاعه, والصورة هذيك مهمة جدا معناها. دونك إذا كان البارون تلقاه هو بطبيعته ستريسي وخايف وما هوش متأكد من قدرات صغيره, وإلا تقاه يعاود في كلام سلبي مكش تراجع بصفة مناسبة, راك بخلي, راك غلط, راك, دونك كلام سلبي متكرر اكسيتيغا مقارنات مختلفة. دونك لهنك هذية ما ينجم كان يزيد الصغير ستريس فوق ستريس متاعه, هو ديجا ستريسي الوضعية اللي فيها ديجا ستريسانت, وستريس متاع البارون متاعه بش يزيد التين بلا كما نقوله. ودونك هذية ما ينجم كان يكون عنده نتائج عكسية.
1: قلت كلمة مهمة, قلت اللي البارون ولا الولي هو مراية لصغيره, يعني الصغير يشوف روحه في عينين أمه ولابو. يعني إذا كان أنت قاعد تغزله بنظر إيجابية وتقول له في ملاحظات إيجابية راهو ذاك بشي يعود عليه بالنفع على ذهنه وعلى نفسيته. إذا كان العكس راك مش تلقى نتيجة كارثية لا قدر الله. نقطة مهمة برشا, يشوف روحه في عينين والديه الصغير.
2: أي صحيح, أول حاجة أو الميروار للصغير هي عينين والديه, عينين الأم في مرحلة أولى والأب من بعد. وراهو مهما إذا كان الولي معنتيعه يعطيه معنتها صورة سلبية على روحه, مهما لون تغاج يعطيه صورة إيجابية, وإلا صفغي نجم يصلح شوية ما يقعد ديما فما انفاي معن ديما يقعد فما نقص ديما يقعد لي يشكك ليه مانيش قادر, ليه مانيش صحيح, ليه مانيش باهي. هذا الكل علاش؟ على خاطرك الصوره السلبيه اللي بعثوا هيلو والدي. دونك مهما كانت قدراته, مهما المجتمع عطيه معناها حاجات ايجابيه, ديما تقعد فما حاجه ناقصه. دونك النظره نتاع لي بارون على صغارهم مهمه جدا جدا, وهي الحقيقه كما نقولوا البلي الاول, معناتها العرسه الاولى اللي تبني ثقه الصغير.
1: حبوا صغيراتكم, حبوا صغيراتكم مهما المجتمع اشكرهم وقالوا له انت كبير انت باهي. انت فقط بولهم وتقولوا لا ماكش باهي, راهو تقعد كلمه ماكش باهي هي اللي في ذهنه, هي
2: الباقي الكل ما عادش يهم. الباقي الكل والا حتى كان صلح شويه كما قلت ديما تقعد فما بليسور, ديما يقعد فما كشرخ. علاش؟ على خاطر ديما الصغير معناتها يلوج على محبه ام وابوه.
1: صحيح.
2: واذا كان هذوك مزوز معناتها وهيلوش والا ما بعثولوش رسائل ايجابيه, فانه الباقي الكل باش يقعد ماهوش كافي. دونك مهم برشا انهم نحبوا معناتها صغارنا, ومهم برشا انه نبعثوا لهم رسائل ايجابيه, الكلام الايجابي ما نستهينوش به, ما نستهينوش به, ما نقولوش لا كيف كيف, كيما نقول حاجه سلبيه كيما نقول حاجه ايجابيه, والا راني نقول في السلبي ذاك باش نعمل له قلب وباش نشجعه ونحفزه. لا لا با دي تو, راهو كلها تقعد, كلها تترسخ, كلها تبني لانكونسيون تاع صغير, تبني الوعي نتاعو وترجع له من بعد, وتبدا كل كلمه نقولوها راهي تزعزع الثقه. كلمه على كلمه, كل كلمة راهي باش تزعزع حاجة. دونك الكلام الإيجابي راهو مهم جدا جدا جدا. في فترة الامتحانات نحاولوا ما نقولوش حاجات سلبية, ما نعملوش مقارنات بين صغارنا وصغار أخرين, حتى خويتهم, خاطر كل صغير راهو عنده خصوصياته.
1: صحيح.
2: كل صغير وحده برغم نفس الأم نفس البو نفس الدار نفس البيئة, ما كل واحد وشخصيته, كل واحد ونقاط قوته, كل واحد وكاركتيره, كل واحد وبعندها وشنية نقاط الإيجابية متاعه وشنية نقاط الضعف نتاعو.
1: كيفاش تاثر المقارنه بين الاطفال حتى بين الاخوات في حد ذاتهم على نفسيه التلميذ ولا الطفل؟
2: بي اول حاجه تاثر فيها هي كما قلنا الثقه في النفس. دونك يفقد ثقته في نفسه, يقعد ديما عنده كالصوره السلبيه على روحه, الاخر احسن مني, خويا ولا اختي خير مني, دونك اني عندي حاجه ناقصه عليهم. كيف كيف هذا ينجم زيدا يعمل شويه حساسيه في الدار بين الاخواتك, الغيفاليتي المشاحنات, وتقعد راهي كما قلت راهي حاجات تترسخ حتى كما ظهرتش توا راهي تقعد من بعد. وتبدا لي بليسيغ معناتها نقولوا احنا نارسيسيك, الجروح النرجسيه هذه تتكون بالمقارنات, اني ديما عندي يقعد ديما عنده احساس بالنقص برابور للآخر. دونك لهنك نتجاوزوها على خاطر بالحق, وراهي ماهيش مفيدة. ما نقولوش هذيك فازت توا هذيك هي اللي باش تقويه وهذيك هي اللي باش تعمل له قلايه لا لا لا,
1: بالعكس خط. غلط معناتها كان في بالك كي تعمله كيكه راهو مش تخلق منه شخصيه قويه, راهو غلط,
2: مش تزيد في الغضب نتاعو, مش تزيد في كيما قلت الحساسيه نتاعو, وتقعد مشاعر مكبوته هذيك من بعد, وسادي بون كيفاش باش يخرجها من بعد.
1: انا نشوف في العنف,
2: العنف بالضبط, واول حاجه واكثر حاجه اللي تخرج على الحاجات هذيك هي العنف. راه كيفاش باش يخرج المشاعر نتاعو المكبوته وعدم الاعتراف به وعدم الاعتراف بقدراته بمميزاته, كيفاش باش يخرجها هو؟ دونك اذا كان احنا ما نعاونوش واذا كان احنا ما عطيناش الشحنه الايجابيه, دونك باش خرج على طريق الجسد نتاعو, على خاطر كما قلنا سابقا انه الصغير ما ينجمش يعبر كما الشخص الراشد معناتها. دونك اذا كان ما ينجمش يعبر على الاحاسيس نتاعو والمشاعر نتاعو, فانه باش خرجها على طريق السلوك نتاعو على طريق الجسد نتاعو بالعنف. اهمها العنف كل سواء على روحه والا على غيره, راهو الزوز
1: هذاك. علاش الاولياء ردوا بالنا, شوفوا هي التفاصيل بسيطه, تفاصيل بسيطه لكن شوفوا احنا الاثار نتاعها مع طول الوقت, يعني وفي حياته في نفسيه كل صغير. كيفاش ينجم الولي انه يهيئ اجواء نفسيه داخل المنزل تساعدك الصغير على التركيز على المراجعه دون خوف ودون توتر ودون مشاكل نفسيه تنجم تصير؟ حنان,
2: اول حاجه كما قلت الولي هو في حد ذاته لازم يجيري ستريس نتاعو, يحاول ما هو بيدو ما يتوترش. ما يزيدش كما نقولوا المشاكل نتاعها برا ريفز، كل لحظه نقولوا له برا ريفز، كل لحظه نقولوا ناحيه التليفون، نزيدوا التنسيون في الدار. دونك نحاولوا ما نزيدوش تنسيون في الدار، هذه الحاجه الاولى. نحافظوا على هدوءنا كيف كيف، نحافظوا على لي روبير نتاع الصغير، وقت نومه، وقت ماكلته، وقت لعبه، ما نبدلولوش الروتين نتاعو. اذا كان هو عنده نوادي يمشي لها ما نحيوهش، قال شنو وقت ريفيزيون ما فماش. هو بطبيعته راهو شانجمون، حتى لي شانجمون بوزيتيف، حتى التغييرات الايجابيه راهي ستان فاكتور دو ستريس، تسبب توتر للاشخاص الكل، كلكسوا راشدين والا اطفال، والاطفال اكثر. دونك احنا نحاولوا نحافظوا على الروتين نتاع الصغير، ما نجيوش قبل الامتحان بنهار ولا بنهارين ونبدلوا الروتين الكل. كيف كيف نقسموا له وقت، ونعاونوه في انه نقسموا له وقته، ننظموه له وقت المراجعه، وقت وقت معناتها اللعب، كيف كيف زيد نخليه له شويه مارج، معناتها شويه ليبرتي نتاع انه يختار وقته، زيد هو وقت اللي يستحق يلعب ما فيها بس. خاطر هي ماهيش حكايه كونتيتي قداش يراجع ولا ليله صلاله كيما نقولوا احنا معناها مش نحفظوه كل شيء، هو ديجا تعدى بمسار كامل، مفروض راهو تعلم، مفروض راهو شادد مجموعه من المعارف،
1: وتبقى المراجعه هي لتعزيزك المعارف
2: ولا للتذكير، للتعزيز معناها للتعزيز المكاسب، ماهيش وقتها باش نجيو نعلموه. دونك ما نزيدوش التوتر، نحاولوا ننظموا له وقته، نحافظوا على لي روبير نتاعو، نحافظوا على هدوءنا ما فيها بيس. اذا كان نجموا نعملوا شويه سبور مارش تاع نص ساعه اربع دراج مع صغارنا، نعديو شويه وقت ممتع مع صغارنا، لوديك معناتها العاب اكسيتيرا، معناها كما قلت هو ديجا معناها لي زيكزامان راهم يوتروا، ما نزيدوش احنا التونسيون، ما نزيدوش التوتر نتاعنا، نحاولوا نحافظوا على سيرينيتي في وسط الدار. ديجا كما قلنا معناتها المناسب، فما مناسبات المرة هذه، فما عيد، فما دي ريبتور في الوسط،
1: هذا هو يعني فما انقطاعات، مش يعدي من بعد جي ويكاند، من بعد شي يرجع يعدي، من بعد يجي عيد، من بعد العيد يرجع يعدي، هذوما ينجم يقلقوا شوية لنا ولا
2: جسمه. هذا هما لي شانجمون اللي نحكيوا عليهم، لي ريبتور ديجا دي شانجمون. دونك بوتيتر فما تلاقي متاع عائلات، فما حاجات مش تتبدل، فما عبيد مش تتبدل من ولاية لولاية، فما اكسيتيرا. دونك هذي الكل كي هما دي شانجمون. اذا كان هناك احنا باش نعديو العيد الكل ستريس، لي زيكزاما بروجيكسيون تاع لي زيكزاما، ها قريب باش نعديو لي زيكزاما، ونعديو نحكيو كي على لي زيكزاما باش نزيدو توتر الصغير في وسط العائله. دونك هو بتبعدنا منيش باش نجم نحافظوا برشا على ريبير نتاع صغارنا، وموا نحاولوا نخليهم يعيشوا عيدهم كما يلزم، معناها يتفرهدوا اكسيتيرا، ومن بعد نرجعوا للمراجعه، ما نزيدوش نوتروهم. وهذه فرصة، هي زادة حاجة للترفيه، مش بالضرورة حاجة سلبية.
1: وانت قلت نقطة مهمة، يعني كان عنده نشاط في نادي، ولكن في الوقت اللي خارج الامتحان ولا خارج وقت المراجعة، وماذا بينا زادة ننظمه وقت المراجعة، وكيبدأ معلوم للصغير، عارف روح وقتش بش يبدأ وقتش بش يكمل، وهذه يروا يساعد في انه بالعكس معناته يكون استقباله للمعلومة والاستفادة من المراجعة تكون اكبر. يذول
2: اكيد لازمنا نحدد وقت المراجعة، وديجا معناه تاع مراجعه مثلا في العاده في الليله يريفز ساعتين، نجيو احنا ليله الاكزام نقولوا له اللي باش تراجع اربع خمسه سوايع،
1: وخاصه يشدوا الوقت مأخر في الليل،
2: والوقت مأخر ليه، لازمنا نحافظوا على لي روبير نتاعو، وقت نومه ما يتبدلش. ديجا هو فما بوسيبيليتي باش انه يعمل دي تروبل دو سومي، معناتها انه باش تلقى نومه مفرعس بسبب الستريس نتاعو، نزيدوا احنا نبدلوا له معناها الروتين نتاعو، هذا باش يزيد يفرعسوا اكثر. دونك كيف كيف وقت المراجعه مش بالضروره يكون الكل ورا بعض، ومعناتها بالعكس لو صغير عنده لاتونسيون نتاعو تمشي وقت محدد، نجمو نعملو نص ساعه 45 دقيقه مراجعه بوز وقت راحه، بعد نرجعوا نص ساعه 45 دقيقه اخرى ماكس، ومن بعد نعاودوا بوز. دونك باش انت باش تعملوا مراجعه نتاع ساعتين قسمهم له، مش بالضروره ورا بعضهم. ديجا حتى الذاكره راهي بالراحه، معناها راهي تسجل المعلومات خير، والمعلومات تتنظم في المخ، في المخ خير.
1: واضح، مهم جدا. نحكيوا على بعض الاطفال استاذه ما يخافوش من الامتحان في حد ذاته، بقدر انهم يخافوا من ردة فعل الأبو ولا الام ولا ردة فعل العائلة بعد ظهور النتائج، خاصة عاد اذا كانت دون التوقعات. لهنا كيفاش يلزم يتعامل الولي مع نتائج الامتحانات بطريقة تحافظ على ثقة الطفل بنفسه؟ مهم جدا.
2: أول حاجة لازم نفكروا بها، وهي أنه نتيجة الامتحان راهي ما تختزلش قدرة الطفل وإلا قيمته. راهو الصغير ما يختزلش في الأعداد اللي جابها.
3: أكيد.
2: رغم الأعداد هذوكم هما تقييم لمجموعة من المكاسب في في فترة ما في عمر محدد في مربوطة بدي كونديسيون معينين ما تختزلش قدرات الصغير.
3: صحيح.
2: دونك أنه نجي تركيزنا الكل نحطوه على لينوت وننسيه المجهود اللي يعمله الصغير. راهو لهنيك بالحق نرتكبوا خطا كبير. سي فغيره مانيش باش نقول ماهوش مهم ومانيش نقول القرايه لي ولا العدد لي جي كومبرون معناها القلق نتاع الاولياء لكن ما لازمناش تركيزنا واهتمامنا الكل على الاعداد. علاش؟ على خاطر كما قلت العدد هذيك ينجم في الاكزامان المره هذه تحصل على عدد معين لكن المره الجايه يتحسن على خير. ينجم العدد هذيك مثلا اذا كان تراجع لسبب محدد كما قلت مثلا المشكله في تركيز ظروف معينه ما رقدش مليح تقلق اكسيتيغا معناها ما نجموش نعرفوا علاش احنا نجي ما نشوفوا كان الحاجه النيجاتيف وننسيو مجهود الصغير.
3: والصغير يولي يقرا البو وامه راهو يجي كي يجي مد لك ورقه الامتحان يقول لك يغزر لامه ولا يغزر البو انت فرحان بها يعني هو ينسى وين هو في العملية هذه الكل.
2: اي هو ديجا راهو في في الابتدائي في العمر معناتها قبل الادوليسونس راهو الصغار فما الجانب نتاع انه نحب نعمل كادو لبابا وماما دونك كل عدد كل مجهود يحب يفرحهم دونك موجود معناتها خاطر كما قلت اهتمامه الكل مسبوب عليه هذا طبيعي. دونك اذا كان هو مجرد انه خذي عدد ناقص شويه ولا سلبي لسبب من الاسباب نجيو احنا تكون ردة فعلنا سلبيه برشا معني كما قلتك الصوره هذيك اللي يبعثوها له والديه مشيت على روحها معناتها ولات سلبيه كل معناها اون ديغي واحد جيب لك كادو قال لك خذ وانت
3: اصبح انسان فاشل ولا روحه يولي يستبطن انه فاشل
2: فوالا فوالا تولي هو بطبيعته عنده صوره سلبيه على على نفسه. كيف معناتها كما قلت هي لا تختزل معناها قيمه الطفل في النوتس. هي تنقيمه الوضعيه في عوض ما نقعدوا في اللوم اللي ما يجيبش نتيجه واللي مش يخلي صغير يفقد ثقه في نفسه. هي بالعكس نحاولوا نفهموا علاش النوت تراجع مثلا علاش الاعداد تراجعت شنو فما نجم ساعات راهو صغير يتعديوا بظروف صعيبه. وهذا معناها حتى عن تجربه معناتها نتفكر باغ اكزامبل اون ادوليسونت جاتني ما عادش برجع هي اللي طلبت المساعده قلت لهم راني ما عادش نجم نركز معناها لبها وامها مستحقه مساعده. دونك اذا كان لي بارون ما ياخذوش الدوموند هذيك بعين الاعتبار وما يركزوا كان على السلبيه ونتجه للعقابات الشديدة ونتجه لللوم ونتجه لك كلمة معناها نقول اني هنا احنا تعبين عليكم
3: وانتم صارفين وحاطين دم قلوبنا
2: فلا فلا ايه كل ذكي

0: ترجم على الصغير لا هذاك سلبي على الاخر معناها راهو فما لازمنا نفرقوا ما بين انه الواجبات نتاع البارون البارون عنده واجبات يقوم بها انه يهتم بصغيره يوفر له الضروريات هذاك واجب اما انه نوليو نعملوا بها شونتاج لصغير هاني اني تعب وكذا وكذا وانت لازم تجيب عدد ولا كي ما جبتش عدد محدد ولا كي ما جبتش اكثر من فلان أتعس هذه أكيد ما جبتش أكثر من فلان
1: المقارنات
0: دونك راهو راك مقصر وراك خايب وراك ما شفت ليش بيه أني كبارون هنا كان دخله صغير زادة في نوسيون دو ديت تاع دين بارابور البارون معناها راني نقرأ باش نرجع لك دين ألوكو هما ما همش مديونين للوالديهم معناها دين معنوي لهنا كان نحكيو على دين معنوي بيان سور
1: تأثير العقاب والتوبيخ المستمر يعني ديما ذم ديما توبيخ ديما عقاب وراء عقاب على شخصية الطفل تأثيراته كبيرة حكينا احنا في بعض النقاط ولكن نواصلوا على العادة هذه وتصبح عادة
0: تولي عادة سيئة على الاخر فريمون معناتها اونديغي معناتها شخصية الطفل قاعدين اني ما نحبش نقول هالكلمة على خاطر هي باش نهدموا شخصية مش سي با ايفيدون اما بالحق قاعدين نعملوا في شروخ فيها شخصية الطفل دونك على خاطر راهي انتم قاعدين تبنيوا في بنية راهو شخصية الطفل كي يبدأ صغير ينمو راهي شخصيته قاعدة تتكون بشوية بشوية وشخصية هذيك ما تجيش من فراغ تجي من الانفيرونمون نتاعو تجي من كما قلنا لي ميساج اللي ياخذهم لي زيكسبيريونس اللي يعيشهم من معناتها الرسائل اللي يبعثوها له ولدي الاهتمام الكلمة اللي نقولوه له اذا كان احنا ما نركزوا كان على السلبي ونبداو نعاودوا في الكلمة السلبي وشاك فوا ما نشوفوا كان السلبي دونك كيفاش اولا أكثر حاجة تضر هي الثقة في النفس تكون شخصية فراجيل هشة كيف مش يكون ديما عنده معناتها مشاعر سلبية مكبوتة بارابور للمجتمع بارابور لوالديه بارابور لأخويته وهذه ماهيش حاجة إيجابية بالعكس باش نخلق جروح نرجسية كبيرة في صغارنا ألا ما تعاونهمش من بعض
1: في الختام حنان إذن الرسالة الأساسية اللي تحب توجهها إلى الأولياء مع انطلاق الامتحانات الكتابية بالنسبة لتلاميذ الابتدائي الإعدادي والثانوي يكملوا غدوة إن شاء الله وتبقى أكيد الامتحانات الوطنية كما البكالوريا نوفيام كذلك السيزيام شنو تحب تقول للرسالة تحب توجهها للأولياء عموما
0: كما قلت راهو القراية ماهيش هي الحاجة اللي الشرط اللي يخلي البارون يحب صغيره راهو محبة البارون لصغاره ما لازمش تكون مشروطة هذه الحاجة الأولى مهم برشا أنه نهتم بمستقبل صغارنا وبقرايتهم هذه حاجة مهمة لكن مهم زادة أنه نعملوها بطريقة صحيحة والصحة النفسية لصغارنا مهمة بقدر أهمية نجاحهم في الدراسة وفي العمل واكستيغا في حياتهم دونك نحاول نخلق توازن ما بين الصحة النفسية متاع صغارنا وما بين نجاحهم وكما قلت تنظيم الوقت مهم برشا نعاونهم احنا لهناك باش نعاونهم نسمعوهم ساعات ليكوت وحدها تكفي معناها خلي نعطيهم فرصة باش يعبروا على مشاعرهم الأعداد ماهيش هي اللي تختزل قيمة صغارنا دونك صغارنا راهم برشا حاجات مع بعضهم برشا مميزات دونك نشوفوا الجانب المذيء نشوفوا النص المليان متاع الكيس وإذا كان صغيرنا صار وأخفق فإنه نحاولوا نفهموا معاه علاش ونحاولوا نقاو معاه الحلول
1: واضح
0: اللوم الزائد راهو ما ينفعش
1: واضح نتمنى التوفيق والنجاح الكل وليداتنا التلاميذ وبنياتنا ونذكروا دائما كما قالت الاخصائيه النفسيه حنان برجب ضيفتنا اليوم انه الصحه النفسيه والثقه بالنفس اهم من اي نتيجه او معدل حاشتنا بولدنا حاشتنا بنتنا يكبر وكل ثقه في نفسه وفي صحه النفسيه جيده مشكوره على الحضور
0: العفو فرحانه برشا لاني معاكم اليوم
1: أسعى.
0: وبالحق إن شاء الله تكون حصلة الإفادة للناس الكل
1: أكيد جدا مشكورين على حسن الاستماع إذا شعلنا مع ضيفنا لليوم
2: ضيفنا اليوم
1: الأخبار الرياضية بعد لحظات من توا نعملوا طلة زيد على المرش اللوطاني في مساكن مع خليل شوية أخرى خليكم معنا في المتابعة والاستماع ما تبدلوش الموجة خليكم تسمعوا ديما في النهار على الصباح وتوى 9:03
3: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net
4: RM ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على RM FM القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: رم اف ام
4: في ساكن
3: في سوسة.
4: تونسنا
3: تونسنا
2: من القلب للقلب.

0: قلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا
3: على 3W.RMFM.net.
2: RMFM.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: الحب مهنينا.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضيه نحكيوا على الدفعه الثانيه من مسابقه كاس تونس الدور النصف النهائي. المقابلات اللي تلعبوا البارح، الترجي الرياضي التونسي تمكن من العبور الى نصف النهائي مسابقه الكاس بعد فوزه على بعث بوحجله 3-0، وسجل اهداف الترجي كل من محمد علي بن او محمد بن علي في الدقيقه 38، هيثم ضو في الدقيقه 86، وامان الله التويتي في الدقيقه 90+3. نذكر أن البعث الرياضي ببوحجلة كان كمل المقابلة هذه منقوص عدديا بعد إقصاء حازم الميداني في الدقيقة 69. المقابلة الثانية في الدورة الربع النهائي البارح، وين أكمل فريق شبت العمران أضلاع المربع الذهبي من نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد ترشح فريق العمران البارح أمام تقدم ساقية الدير بركلات الترجيح 4-3 بعد ما وفات المقابلة في وقتها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. نعطيكم فكرة على برنامج النصف النهائي نهار لحد بداية من 3:30 في الملعب طيب المهيري بصفاقس. النادي صفاقسي باش يواجه الترجي الجرجيسي، وفي ملعب زويتن شبيبة العمران تواجه فريق الترجي الرياضي التونسي. أكد رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي أنه أودع ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد، وتتكون قائمة كريم الهلالي من الأسماء التالية: كريم الهلالي رئيس قائمة، ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد النطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هيل الشمساوي، أيمن الجيبسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، أيضا نلقاه هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، أحمد المبروك، ومريم علولو. أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لقب رسمي مع فريق نادي النصر السعودي، وكان حسام النصر البارح لقب الدوري بعد الفوز على نادي ضمك بنتيجة 4-0، وسجل النجم البرتغالي 2 أهداف البارح فيما سجل باقي الأهداف كل من كومان وسيدو ماني، وتصدر النصر الترتيب فرق 2 نقاط أمام الوصيف نادي الهلال. بيت المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أحد أبرز الأسماء الصاعدة داخل أكاديمية نادي برشلونة خلال سنة 2026 بعد ما ارتفعت القيمة التسويقية لهذا اللاعب بشكل لافت خلال الأسابيع القليلة بفضل مستواه التهديفي المتميز واستدعاءه أيضا المفاجأ إلى صفوف منتخب المصري في كأس العالم 2026، وين أكدت مصادر إعلامية إسبانية تحول المهاجم المصري لفريق الشباب في برشلونة إلى واحدة من أكثر المفاجآت الواعدة وغير المتوقعة داخل قطاع الناشئين بفريق برشلونة في ظل التطور السريع اللي يعيشه منذ انضمامه إلى الفريق. أعلنت رابطة الحكام في إسبانيا عبر جمعيتها الرسمية اتخاذ قرار بتقديم شكوى ضد رئيس نادي ريال مدريد بيريز، إضافة إلى قناة النادي الرسمية ريال مدريد تي في، بسبب ما وصفته بالمساهمة في التوجيه ضد الحكام وزيادة الضغط عليهم. وبحسب البيان فإن الشكوى جاءت ضمن سلسلة خطوات تصعيدية، حيث أسبق للرابطة أنه طالبت بفتح ملف تأديبي بحق رئيس نادي ريال مدريد لدى لجنة الانضباط قبل ما تتجه الآن إلى لجنة مكافحة العنف في خطوة رسمية جديدة. وأكدت الرابطة في بيانها تكرار الرسائل الإعلامية والمحتوى المنشور عبر القنوات الرسمية للنادي، والذي يشكك في نزاهة التحكيم بشكل مستمر، يساهم في خلق أجواء من التوتر والضغط على الحكام، وقد يؤدي إلى زيادة حالات الاحتقان داخل الوسط الرياضي. بالأخبار العالمية نص نهاية نشرتنا اليوم. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
2: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

من الجمعة من 7 للعشرة، واسمع النهار على صبيحه مع كمل. النهار على صبيحه تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفان وعيش صباحك.

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبحو مقيت الشهار على ميرم فام. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
2: رجعنا لكم من جديد 9:30 على موجات راديو ارم اف ام. صباح النشاط والحيوية، نهاركم زين كل مستمعينا الكرام، وان شاء الله جمعة مباركة وجمعة طيبة للجميع. اكيد الاستعدادات كبيرة، الحركة كبيرة، خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، وربي يعين الجميع نسيسر واحنا وربي يرزق الجميع. زعما شنية الاجواء اليوم في المرشي اللوطاني، شنية الحركية، شنية الاسعار، هذا الكل باش نعرفوه مع خليل في البوان مارشي. يا خليل صباح النور والسرور. خليل صباح النور والسرور ونهارك زين.
3: صباح الخير خوي كمان، صباح الخير على كل مستمعين الرفاهم، نهاركم سعيد ان شاء الله.
2: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل، وصح النوم.
3: اهلا وسهلا.
2: صح النوم يا خليل.
3: عايش خوي.
2: مخر اليوم يا خليل كأنك هو.
3: اي
2: مخر.
3: مرة في العام.
2: شنو مرة في العام؟ لا لا، قل لي مرتين في الجمعة. تقول لي مرة في العام، شنو مرة في العام؟ تعودنا يا خليل، تعودنا، استنسنا بيك.
3: اي
2: يلا سي خليل. المفيد لبس، شنو ما في المفيد لبس عليك هكا.
3: ما فيش كي مرة في الجمعة،
2: لا مكش مرة، عاد انت ديما تفز مرة. اي سي خليل. سي خليل،
3: هاي حد بعتك على الجوج
2: ما يبعدنا على الحس يا خليل، سيسنا روحك بشوية.
3: تعرف اليوم هو كمان نهار جمعة.
2: نعرف
3: عليك وعلينا وكل المستمعين.
2: وهذه أول جمعة في الـ في الـ في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ليامات الفضيلة هذه، ليامات المباركة. إذا الجمعة اللي قبل العيد الكبير، مع أنت يعني هو أيامات أخرين تقريبا، قد شربة 5 أيامات أخرين. إذا العيد الكبير هذه الجمعة اللي قبل العيد الكبير بالتهليل والتكبير. اذا واكيد ديما في الايامات الفضيله هذوما ما ننساوهمش، التهليل والتكبير، وان شاء الله ربي يوفقنا ويتقبل منا ويوفقنا الى الاعمال الصالحه. يا خليل قول امين.
3: امين يا رب العالمين.
2: هاي سيدي خلنا نسمع تهليل وتكبير، وما تنساوش التهليل والتكبير ديما ان شاء الله.
4: لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: عندنا زاد التكبيرات.

0: شريك.
1: على زيد تكبيرات العيد
2: على بالي.
1: مالا مالا مالا قريبا اكيد نسمعهم يا خليل.
2: الله ربي يطعمنا.
1: امين امين امين امين امين. لك والملك لا شريك لك. هاي سيدي تبعد شوية أكيد. ربي يطعم نس كل، ربي يطعم نس كل يا خليل. أو صديقنا حبوب ها

0: التجار موجودة وبرا
1: والله وكو... إيش مش قلت
0: حسب ما كان
1: بعض التجار
0: ايه.
1: أنا والله ليش كل جيت أتفرج وبرا
0: فهمتك يعني البيوع نقص برشا الشيري ما فهمش خاطر الجمعة اللي فات نفس السؤال تقريبا كنت سألته لبعض التجار يقول لك الناس تجي تدور وتروح يعني البيوع ما فهمش الأسعار هي خليل ما طحتش شوية متاع العلوش يا خليل ابعد من الكياس يا خليل خلينا نفهموك وتفهمنا شفت علاش يا خليل كي تقوم مخر مشكلة مشكلة
1: يا ودي اللي بعيد عليهم
0: اسمعني قلت لك ضيع لي السؤال ليلى الله محمد رسول الله دخلني بعضي دخلني بعضي خليل والله يهرب علي السؤال بهيش هيك تو خليل
1: هاي
0: مش لا سيدنا محمد رسول الله بس يا خليل قلت لك الاسعار نتاع علوش العيد الاسعار نتاع ضحي العيد ها مازلتي هي ولا طحتش شويه ترخفتش شويه خليل حسب مساله
1: وزبال تعرف تو الاسعار في بني من مليون ونص 350 الباهي اللي بشي ضحي 17% 18% جوز ملايين
0: يعني ركحت فم
1: حاجه جوز ملايين ونص
0: يعني حتى قريب العيد لكن بقي هي تغيرتش
1: والله
0: اللي
1: ما نعرفش
0: عليش
1: ارتفاع هيك
0: ما فهمتش والله خليل هو تونس كاملة تسأل تونس كاملة تسأل خليل مش كان انت هاي وبالنسبة للكيلو متاع الحم مذبوح يعني في المرشي ما بين قديش وقديش الأسعار اللي متى
1: 65-70 دينار
0: هذاك هو
1: هذاك هو
0: 65-70 دينار كيلو الحم اليوم في المرشي اللوطاني ربي يكون في عون الزوالي يفوت المقدرة الشرائية متاع أغلب المواطنين والحقيقة تسمع برشا ناس تتذمر من الأسعار متاع سواء أضايح العيد سواء زادة الحم المذبوح هاي أخوي البي هاي ندخل المرش يعطينا ايش عندك في القائمة
1: باي هاي سيدي ندخل عنا سيدي البطاطا ب19% وفما حتى ب15%
0: لحظة من 15% ل19% كيك
1: نعم
0: واضح هاي
1: فما حتى بالفين هو كمان
0: فهمتك فما 15-19 و2000
1: به عندنا الطماطم فما 3800 و3000 والقراع عندنا بالفين و3000 كابو شوكة باهي البصل بالفين فما 17% الفلفل الشعباني 2200 وكذلك عندنا البقلوطي 3000 و2800 و4000 بالناريه ب2000 الفول 1250 البروكلو ب2000 الكرنب ب2500 الثوم ب3000 الثوم فهمت معناها شنو الثوم بالتبل لك
0: العوالي العوالي اللي يحب يعول نتاع الثوم 3000 كيلو ايه الحزمه ولا الكيلو الحزمه ولا الكيلو ب 3000
1: هذي عمر كريتو بيعه بالحزمة تودي كمان لك
0: أنا يبدأ معلق حزمة خالي
1: يبيعش بالحزمة يوزن بالجزين بالعرشته بكله
0: فول مش فول متقلت فول مش تحكي على الثوم الأخضر كيكا يبدأ في حزمة
1: اي ثوم الأخضر بالعرشة بتاعه بكله
0: فهمتك
1: بيقولك بالكيلو مش بالحزمة
0: فهمتك خالي ليه بارا كمل ليه ما تغشش برك بارا كمل
1: مشو خضار الورقية السلق والمعدنوس تاكل معدوس ب500 اللفت 1500 نعناع ب500 كلافس 600 خس ب2000 وليتي 2500 هاي تو كاين يمشيو للغلال هاي عندنا البوسعة ب4000 و5000 المشمش ب3000 و3500 وب2000 و2800 وما برشا انواع حاسين حتى بالفين موجود الدلاع بالفين بطيخ 3000 اللوز 3500 الخوف 4000 و5000 وانت بقايا احنا
0: قديش
1: والاخر ويان باربع دينارات
0: عود لي الخوخ بوطة بقايا بقديش
1: 5000 و4000
0: اي هذا تحكي على الكبير انت هذا فما خاطرك الكاليبر يبدا صغير شويه اقل شفته يعني فهمتك باهي كمل ليه
1: باهي هون وصلنا الخوخ
0: وصلنا الخوخ
1: تكلا ب 10000 فما ب 7000 فما ب 5000 باهي الدعوينه 5 دينارات سقوش

0: قلت له 3000 البريز 5000 وب 6000 القارص 3500 وب 3000 وفما 2700 التوت 8 إمارات تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
1: باهي نبداو بالحمراء طول.
0: انا نبداو كالعاده
1: بالبيضاء نبداو وحيده وحيده. يلا خويا الدجاج بقداش الدجاج اليوم يا خالي؟
0: كيلو الدجاج اليوم 7500
1: 7500 او زيد طاح يا خليل.
0: ها اي وفضل دان 10800
1: اها
0: وبتف دان 7980
1: اها
0: باهي سكالوب الدان
1: اي
0: 16800 سكالوب الدجاج العادي 16500 باهي تو باش نمشيو للحوم الحمراء.
1: ايوه
0: باهي على العلوش، العلوش من 65 ل 70 البقري من 48 ل 50 دينار كرومه وكتلات من 42 حتى 45 بقري مخلط ب 30 وب 35 باهي الجمل ما فماش عم الجمل المعز
1: هي بلي سمعني كوكو ما فماش الوقت جبد فيه
0: حتى 60
1: المعز قديش قلت لي؟
0: من 50 ل 55
1: اي كمل يا خليل اي كمل يا خليل
0: انت وارد 40 كامله ب 80 الكرش 8 دينارات الهرجمه ب 30 كبده العلوش ب 70 كبده البقري 55
1: كبده العلوش ب 70000
0: اي نعم ب 70000 ما نسبيش
1: اي كمل
0: كبده انت
1: وين يا حسره ايه يا خليل برا برا ب 70000 ليش مش تشري مش تخلي يا خليل برا كمل لي كمل
0: فما شكون يبيع فيها ب 65 راه
1: لك 5000 كامل يا خليل 65 70 دينار كبدة العلوش
0: انا
1: يا خليل قبل
0: كبدة البقري 55 راس العلوش فما ب 25 ماهوش بشوش ب 30 عندك سيدي البرقاز ب 30 برقاز رويال 50 ولا محل برقاز رويال ما فماش برشا
1: فهمتك
0: باهي تو تمشي ولد البحر
1: ايوه فما اليوم
0: شويه وبر
1: باهي قول لنا عليها شويه ايش عندك
0: باهي وراك 22 دينار و800 مرجان اما ب 12500 22 دينار و800 اي
1: اي
0: وعندها سيدي شوباي 22 دينار و800 باهي وعندنا هاك التن خلول وسن ابيض 24 دينار و800 تعرفوا ما هو
1: اي شفتوا البارح
0: ايه ايه سردينه سردينه مش غاليه برشا
1: قديش 6800
0: 5800 ايه كلب البحر 46 دينار و800 كذلك فما ب 36 دينار و800 حوت الغزير رندين كبير 13800 اي قرميد 38 دينار مظلي 28 دينار و300 اها اي قضايا برقاص 19800 وقضايا السر ب 40 دينار وين كمان قضايا شحنا اليوم
1: واضح
0: في مرسي اللوطاني
1: واضح واضح واضح اذا ان شاء الله ربي يجيب القسم للجميع ربي يفتح علينا ناس كل
0: يا ربي
1: اي يا اخوي البهي اش تقترح علينا دباره هكا على السريع
0: هاي اليوم هاري باش نعمل سقاء منين كان تعرفوش
1: سقاء منين كيفاش بالضبط فسر لي
0: اي ما نعرفش بالمقلي كثرونا بالمقلي
1: اكل الزمنيه هذه يا خليل والله نستنى فيك حتى اني قلت اسمع مش يقول لي اي فما
0: طيب سردينا خبز كدا
1: فلفل كل عادة كسرونا فلفل مقلي وسردينا وكعيبات بطاطا كيك وخبيزة طابونة
0: هكا هكا ودلاعة عربة الفين
1: اي حتى البطيخ البطيخ الحقيقة شريته به يا خليل
0: ايه ب 3000 هذا.
1: ليش شفته حتى بقل خليل؟ شفته بقل.
0: يعني وين متعدى الله كل
1: صح
0: اللي يشوى يعمل فاشل.
1: دونك انت اليوم
0: انت ولينا كل الدلع.
1: كل الدلع يا خليل. اكله صيفيه هذه يلزمها باراسول وتبحيره خليل.
0: ايش
1: هكا ولات تو كسرونا فلفل مقري وشويه بطاطا وشويه سردينه مقليه خليل اسمعني وشويه وصحين دلاع وخبيزه طابونه سخونه وكويس تي واسمه تبدا بطاولتك وعلى شط البحر هكا ولات
0: هكا اخويا
1: ها وخليل يبدا يغني على شط بحر الهواء رسيت مراكبنا يا خليل رسيت مراكبنا الله يا خليل
0: ولا جو وش حسك
1: ولا
0: يبدأ كل مشاغل الدنيا ما تخليكش
1: مشاغل الدنيا الله يعينك يا خليل الله يعيننا الناس تراك الغنية فما فما تراك كيرم محمود

0: يا خليل ويبدا رويدن بحذيك هكيك وانت شيخ يا خليل.
1: والله جو
0: يا خليل. وش هيا ما مشاغل الحياة كما قال خليل، مشاغل الحياة يا خليل. ربي يلا في لمين سيدي، نهارك سعيد مبارك، جمعة مباركة، نهاية أسبوع طيبة. وهذه كانت جولتنا مع خليل في البوان مارشي. جولة به وكمل الأسعار، لعلوش العيد يغني، أما الدبارة دي ما هي هي، ما تكسرش راسك معها خليل، هذيك هي الدبارة، يسخن تسخن الدنيا هكا وكسرونا، فلفل مقلي شوية سردينة وخبزة طابونة، واليوم زادنا الدلع. يلا سيدي خليكم معنا، فاصل الشاري قصير، رجعينا بعد عنا موزيكا شعنا بعد شوية، نسمعوا فضل شكر يقول يا حياة الروحة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية، انهار على صباحه مقيد الشهار على نرم افهم جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك، وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
3: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: الجيمي من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد، 9:52 دقيقة العشرة غير درجين خارج الموجة راديو رما فهم، واصل معكم ديما المشوار لقيت هذا قيت اهدائكم. نمشيو لفقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: البداية باش تكون مع تهاني بمناسبة عيد ميلاد العزيز عليكم اليوم 22 مايو، ونقولوا عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها نهار اليوم. نبدأ مع صديقنا سفيان قليصة، زوجته المصون مدام نور بن عبد الجليل، زاد الوالدة نعيمة برام، اللي يقولوا لعلولو الصغرون عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير، ربي يعطيه بالوقت الطيب، يعمل 8 سنوات اليوم علي قليصة، نقول له عيد ميلاد سعيد يا علي.

لميا فرح صباح النور مدام لميا تاني ولد بنتها صفاء بعيد ميلاده الثالث إلين الحبيب بن عبد الله. إذا يقول له كل عام وانتم بألف خير ونستناوك تروحوا لنا في الصيف إن شاء الله ربي يجيبهم على خير.

0: عيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. تحياتنا المدام جميلة مليح تقول إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور الأمة زهرة بريري ربي فضلها. تحياتنا فيصل بيشطي محبوبة محبوبة نهارك زين. نجاة العميري نهارك طيب. عم سلم بومنجل صباح الورد صباح الورد. سميرة زاوي كل مستمعينا زاد اللي يتمناوا لوليداتهم النجاح والتوفيق في الامتحانات إن شاء الله بالنجاح والتوفيق اليوم الكل. تحياتنا المنجية الهليلي حياة غريب شنقل صباح الورد وداء دليلة عمروني صديقنا عاطف زادة مدام غربي فاتحة الأخرى الصفاء وسلاتي. تحياتنا لكم الكل وإن شاء الله ربي يفضلكم وليداتكم وبنياتكم وربي ينجحهم ويذش عنا في من القلب للقلب
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: يا لسيدي وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم. مشكورين الناس كل 59 دقيقة سنة ولقاء الجمعة شوي أخرى. مهدي يكون معكم في القناص. منى البيجي تكون معكم كالعادة في العشوية. يذي أجمل تحيات كل الفريق. كان معنا حافظ بن صالح في الإخراج, مهدي في الأخبار الرياضية, خليل في البوان مارشي, ضيفتنا حنان برجب نوجه لها تحية كبيرة برشا, زيدة فضيلة الإمام الخطيب مرتضى إقراع. احنا نقول لكم إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. يذي أجمل تحيات كمال الزرلي. كنت معكم كوتي ميكرو. مشكورين كل مستمعينا. نتلقى معكم إن شاء الله بداية الأسبوع القادم.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه, صباح الخير ونهاركم زين.

0: من 7 ل 10 واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه تبع الاخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، اسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على نرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. على أرم أف أم.

0: كرم فام
1: في سكن في سوسة تونسنا
0: قيت الشهر على كرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نونستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نونستوب على ارم اف ام

تشعل فيا وفيك شرارة تشعل عشيقة.

0: ارام افام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام راديو ارام افام ارام افام ديما معاك ديما معاك
1: ارام افام ارام افام ونسمع.

0: رنا فام في سكن في سوسة تونسنا مقيد في شهار على رنا فام. في بين كلمة دريم زون نجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زون تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد موبل الدار الكل على القياس وبديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نونستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نونستوب على ارم اف ام

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بلة الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكتروم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية، عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك، تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: موسيقي.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أرم أفام. تونسنا لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى في لقاء متجدد من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، لقاء الجمعة. هذا اللقاء نتناوله بتوفيق من الله عز وجل لمواصلة حديثنا في شرح حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل المعروف. وفي مواصلة لهذا الشرح نتحدث عن شعيرة عظيمة وركن ركين من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. وذكرنا مستمعين الكرام أن الحج هو الركن الخامس كما جاء في هذا الحديث. ونحن في هذه الأيام وفي هذه الأيام المباركة وفي هذه الأشهر الحرام نسمع ونرى كثيرا من أحبائنا وأقربائنا من المسلمين والمؤمنين في أسقاع الأرض، وهم يتجهزون لأداء شعيرة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم. حري بنا مستمعينا الكرام أن نعرف شرف الزمان الذي نحن فيه، وأن نعرف ما ينبغي علينا فيه كذلك. فهذا الزمان هو مبارك ومحرم، ليس على الحجاج فقط، وإنما على كل المسلمين والمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا شرف زماننا، وأن يبين لنا فوائد مواسم الطاعة، وأن يعيننا على استدراك النقص وتعويض ما فات من المواسم الفاضلة التي تولت وانتهت وانقضت. ويكون هذا إن شاء الله تعالى مع الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونعود إليكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا على 99.8
2: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى وبياكم ومرحبا بكم مرة أخرى في سياقنا وفي سياق شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل. ولا نطيل عليكم أكثر، نستقبل الشيخ عز الدين الزرقاطي باستوديو على رمفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك شيخ عز الدين مرة أخرى وفي هذا اليوم المبارك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن على إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر والتمكين والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في كل مكان، أن يفرج عنهم في السودان وفي فلسطين وفي الهند وفي الصين وفي ميانمار وفي كل مكان نجد فيه مسلمين مستضعفين. إذن شيخ عز الدين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق كثيرا على هذه الأيام التي نحن بصددها، وكما يقول العلماء يعني المسلم هو من عرف قدر زمانه وشرف زمانه. واحد يحكينا في الشيء هذا قبل شيخ حزين، قلنا يعني الإنسان كيبدأ في رمضان مهوش كما في سائر الأيام، وربما في الشهر الحرام ليس كشهر عادي. نحن الآن مقبلون على شهر جديد وهو شهر ذي الحجة، ف خليني نذكر المستمعين ونذكر أنفسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونربط بينه وبين الحج وبين الزمان الذي نحن فيه. إذن الحديث هو رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال سيدنا عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه مسلم بهذا اللفظ. إذن شيخ حزين قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحقيقة احنا تحدثنا في حلقات سابقة شيخ حزين على الحج وعلى من يجب وبعض فضائل هذا الركن الركين من أركان الإسلام، وتحدثنا حتى على واجباته وأركانه وشنو يصير في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. فهذا أمر يعني بدينا نفهمه أكثر فأكثر. فإذا تحدثنا وقلنا الزمان الشريف الذي نحن فيه الآن أو مقبلون عليه، خاصة شهر ذي الحجة المبارك، هل يعني الحجاج فقط أم أنه يعني كل المسلمين؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. وكما قلت وكنت تفضلت وقلت إنه الكيس المؤمن الفطن هو من يعرف شرف زمانه، وهذه الأيام هي من أفضل الأيام في العام. وللأسف يعني نشوف كثير من المسلمين اليوم يغفلوا عن هذه الأيام وعن فضلها. ولذلك إن شاء الله قبل ما نحكي على هذه الأيام أكثر تفصيل تكون كمقدمة نعرف بها بهذه الأيام، الأيام الفاضلة، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلو كان نشوفه في المخلوقات اللي خلقها ربي عز وجل، مثلا من الملائكة اختار منها جبريل ليكون أفضل الملائكة، وخلق الله سبحانه وتعالى البشر فاختار الأنبياء ليكونوا هم أفضلهم، واختار الله تعالى من الشهور شهر رمضان فكان هو أفضل الشهور، وخلق الله عز وجل الأيام فجعل هذه الأيام أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام العام. إذن نقول من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن جعل لهم مواسما للطاعات تضع فيها الحسنات. المواسم هذه والأيام، بعض الأيام اللي يختارها ربي عز وجل ما تكونش كما بقية الأيام، وإنما هذه أيام تتضع فيها الحسنات، ترفع فيها الدرجات، تقال فيها العثرات، يغفر فيها ربنا عز وجل كثيرا من الذنوب والمعاصي والسيئات. فالموفق السعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفحات. كذلك من مميزات هذه الأيام إنه كانت أعمار هذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة. يعني قبل كانوا يعيشوا بالمئات السنوات، ربما يعيش 1000 سنة وأكثر. فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. يعني قليل شكون يوصل يعني 80 و90، بينما كانت الأمم السابقة ربما عاش 1000 سنة وأكثر من ذلك. لكن الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه عوض هذه الأمة، باش عوضها بأن جعل لها كثيرا من الأعمال الصالحة تبارك في العمر، فكأن من عملها رزق عمرا طويلا، وبذلك نسبقهم إن شاء الله يوم القيامة. ومن هذه الأزمنة ومن هذه النفحات مثلا ليلة القدر اللي قال فيها ربي عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة. يعني من أحياها فكأنما عبد الله واش 80 سنة. ومن أحيا كل سنة، تصور أنت إنسان يعيش 10 و20 عام هو كل عام يحيي ليلة القدر، شوف يعني 10 سنوات يتزادوا لك في صحيفة أعمالك أكثر من 830 سنة، 20 عام أكثر من 1500 سنة، وهكذا كأنه رزق أعمارا كثيرة. والحمد لله نشوفوا يعني كثير من المسلمين اليوم يعرفوا فضل رمضان، ونشوفوا الاستعداد لرمضان بالطاعات وخاصة في العشر الأواخر. لكن في المقابل أقول للأسف برشا وخيان ما يعرفوش فضل العشر الأولى من ذي الحجة اللي تبدأ يعني هذه الأيام، ونحن في أول هذه الأيام المباركة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام العام. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني على العمل الصالح، بل إنه ربنا عز وجل أقسم بها، يحلف بها، وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم.
1: إذن خلينا نسأل ملا شيخ حسدين، ما هو فضل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة اللي تبدأ في هذه الأيام المباركة؟ يعني هل عندها أجر وفضل مخصوص على سائر الأوقات، أو أنها يعني كسائر الأيام وإنما فضلت على خاطر جاءت مع وقت حج وغير ذلك؟
2: نعم بارك الله فيك، سؤال جميل. وكما يقول أهل العلم: لا تخصيص إلا بتنصيص. يعني احنا قلنا إن هذه أفضل أيام العام على الإطلاق، لابد أن نجيب أدلة على ذلك. وبطبيعة ثم أدلة من القرآن الكريم وأدلة أيضا من السنة النبوية المطهرة. من هذه الأدلة إنه ربي عز وجل في كتابه العزيز أقسم بهذه الأيام، والله سبحانه وتعالى يعني إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم، وهذه في حد ذاتها يعني يكفيها شرف هذه الأيام ويكفيها فضل إنه ربي عز وجل يقسم بها. وين أقسم بها؟ كنا نحفظها تقريبا هذه السورة المباركة، سورة الفجر، في مطلعها في أولها يقول الحق تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. يقول الإمام القرطبي وابن كثير رحمهم الله تعالى في تفسيرهما يقول: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة، وهذا كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هي العشر التي ذكرها الله تعالى في قصة موسى عليه السلام. احنا توقنا او نبينوا في فضل هذه العشر من القرآن، ذكرنا كون ربي عز وجل احلف بها اقسم بها في سورة الفجر. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ذكرت ايضا في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. قال 30 ليلة أو 30 يوم هو المقصود بهم شهر ذي القعدة، والعشر وأتممناها بعشر هي العشر الأولى من ذي الحجة، أيضا هي الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل فيها ذكره في قوله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وكذلك في قوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وبكلها في هذا الشهر من ذي الحجة أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يعني ثاني وثالث ورابع عيد من هذا الشهر. هذه بعض الأدلة لفضل هذه العشر الأولى من ذي الحجة. كذلك جاءت عدة أدلة في السنة النبوية المطهرة تبين وتنوه بشأن هذه العشر الأولى من ذي الحجة. من ذلك ما رواه ابن حبان والحديث صحيح يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. ما ثماش أوضح من هيك تقريبا، قال ما ثماش أيام أفضل عند ربي، خير عند ربي من هذه الأيام من العشر الأولى من ذي الحجة. ولو كان نجي ونشوف ونتأمل فيها هذه الأيام نلقاو إنها اختصت باجتماع أمهات العبادات فيها، يعني أشرف وأفضل العبادات موجودة في هذه العشر، يعني تتعمل في هذه العشر ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال. ففيها مثلا الصلوات كما في غيرها من الأيام، فيها أيضا الصدقة لمن حال عليه الحول مثلا إذا كان زكاة المفروضة، فيها الصوم يستحب الصيام فيها في هذه العشر، هي من الأشهر الحرم، وكذلك يعني الصوم ضمن الأعمال الصالحة. فيها أيضا الحج إلى بيت الله الحرام وهو خامس أركان الإسلام، والحج لا يكون إلا في هذا الشهر وفي هذه الأيام. أيضا هذه الأيام فيها الذكر والتلبية التي تدل على التوحيد، وفيها أيضا الذكر والدعاء، واجتماع العبادات في هذه الأيام شرف لها ولا يساويها سواها. من فضائلها أيضا أن الله تعالى أكمل فيها الدين هذه العشر، وبكمال الدين يكمل أهله ويكمل أجرهم، وقد حسدنا اليهود على هذا الكمال. قال حبر يعني عالم من علماء اليهود قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال له: آية في كتابكم، قالوا عندكم آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية عيدا. قالوا شنية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قالوا: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. قالوا: هذا اليوم من أفضل الأيام عندنا. قالوا: نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة، نهار عرفة في يوم جمعة. كذلك أخياني من فضائلها عني فضائل العشر الأولى من ذي الحجة هذه الأيام أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، دقائقها وساعاتها وأيامها، فهي أحب الأيام إلى الله تعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيره أو فيما سواه من الأيام. فهي خياني موسم الربح، وهي طريق النجاح، وهي ميدان السبق إلى الخيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. واسمعوا الحديث الثاني، حديث عظيم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ثماش أيام تعمل فيها أعمال صالحة خير من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولو يعني لا يمت الأخرى جهاد في سبيل الله، العمل الصالح في العشر هذه خير من الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، أو فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل خياني على أن العمل في أيام العشر أفضل من الجهاد بالنفس. ويعني إنسان يمشي ويتقتل غادي، العمل الصالح في الأيام هذه أفضل، وأفضل أيضا من الجهاد بالمال، وأفضل أيضا من الجهاد بهما والعودة بهما. إنسان يخرج يجاهد ويقاتل من أجل رفع راية لا إله إلا الله ويرجع يعني غانم منتصر. العمل الصالح في هذه الأيام أفضل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من خرج بنفسي ومالي ولم يرجع لا بالنفس ولا بالمال. ومن فضل هذه العشر كذلك أنه فيها يوم عرفة. يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم معروف بالفضل وبكثرة الأجر وغفران الذنب، فهو يوم مجيد كما مش نتحدث عليه إن شاء الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر منه في مثل هذا اليوم يوم عرفة. ويعرف ذلك اليوم بكثرة مغفرة الله عز وجل لعباده، يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، أكثر نهار يعني ربي عز وجل يمن فيه على عباده ويغفر لهم ذنوبهم، وكما نقولوا يحلل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، ويكتبهم في ديوان السعداء، في ديوان يعني من يدخلون الجنان. أكثر يوم يمن فيه ربي عز وجل على عباده بالعتق ويعني بالمغفرة هو يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة.
1: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمستمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ممن يعتقهم الله عز وجل في هذا اليوم من النار. إذن الشيخ حزين، خلينا نأخذ فاصل قصير، لأن ابقوا معنا مستمعين الكرام نواصل حديثنا عن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة وفضلها وبركتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا مغنما ومربحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحياكم الله جميعا في لقاء الجمعة، وحديثنا متواصل حول ما يقرب كثيرا إلى الحج، وهو العشر الأولى أو الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وهذه الأيام المباركة، وتحدثنا أنها أيام عظيمة بنص القرآن والسنة. إذن شيخ عزين، تبيننا أنه عنا من المواسم العظيمة والفاضلة في ديننا الحنيف هي رمضان وما فيها من عشر أواخر، وكذلك عنا العشر الأولى من الحجة كما ذكرت سابقا. لكن لسائل أن يسأل الشيخ عزين، يعني ما هو الأفضل؟ هل هي العشر الأواخر من رمضان اللي بأكثر الناس تعرف فضلها الحقيقة، ويعني الناس تحرص على قيامك الليالي هيك وكثرة الصدقة وغير ذلك، أو الأفضل هي عشر الأيام الأولى من ذي الحجة؟
2: نعم، بارك الله فيك. حول هذه المسألة، يعني مسألة التفضيل بين الليالي العشر الأواخر من رمضان وهذه العشر الأولى من ذي الحجة، يقول بعض أهل العلم أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، يعني النهار والليالي الليل، الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، بمعنى ليالي العشر من رمضان فضلت بلياليها، وأيام العشر من ذي الحجة فضلت بنهارها، فإنه ليس من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها، يعني من أيام ذي الحجة اللي يحب يعمل عمل صالح ويضعف له مثلا ماشي، يعني أفضل من هذه الأيام. والأيام العشر من ذي الحجة، يعني العشر الأولى من ذي الحجة، فيها يوم عرفة، ويوم عرفة هو أفضل أيام العام. وأما الليالي العشر الأخيرة من رمضان فهي ليالي الإحياء اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة أيضا هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. إذن هذا تقريبا يعني ملخص ولا القول الراجح من قول أهل العلم، وكلها تنص يعني حقيقة على فضل هذه الأيام اللي مش تمر سريعا كما مرت الأيام اللي قبلها. فنحب نذكر نفسي وخياني إنه بلوغ هذه العشر الأولى من ذي الحجة والإنسان وصل لها بحمد الله بعد شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة. فكم من أنفس أدركت رمضان، صاموا معنا رمضان لكن لم يدركوا ربما عيد الفطر، ولم يدركوا هذه العشر من ذي الحجة. فالإنسان ينبغي أن يحمد الله عز وجل على بلوغ هذه المواسم، مواسم الجنة وخياني، مواسم الربح والتجارة مع الله. هذه العشر هي العزاء، يعني فيها العوض، فيها الخلف لمن فرط وقصر في رمضان. هذه العشر ميزها خالقها وجعلها يعني خير أيام العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر من ذي الحجة أيضا هي في الشهر الأخير من هذا العام، وعما قريب ستطوى صحائف هذا العام، كما نعرفه الأشهر القمرية آخر شهر هو ذي الحجة، وستغلق خزائنه، يعني هذا العام، على ما عملنا فيه من خير أو شر. فيحرص المسلم أنه يختم عامه بخير، فالعبرة بالخواتيم. فأخيانها قد بدأ هذا الموسم العظيم، موسم من مواسم الخيرات، وقد فتحت لنا أوسع الأبواب لجمع الحسنات. فهل من مشمر؟ هل نحن مشمرون لهذه الأيام؟ هل نحن متعظون؟ وماذا نحن فاعلون؟
1: نعم، واضح، بارك الله فيك شيخ حزين. إذن فهمنا أهمية هذه الأيام المباركة التي نحن فيها، والتي أقبلت علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال يطرح شيخ حزين، ماذا يمكن أن يفعل المسلم باش يغتنم هذه الأيام وباش يكون فيها من الرابحين؟ يعني شنية العبادات، ثم عبادات مخصوصة يعملها أو

لكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بما كسبت أيديكم، يعني بسبب ذنوبكم. والتوبة وخيانة تكون بالإقلاع عن الذنوب، يعني نترك الذنوب والمعاصي والندم على ما مضى. الإنسان يندم على ما يعني بدر منه وحصل منه، ويعزم على عدم العودة، وإن التوبة هذه تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك، أسمعوا خياني حديث عظيم هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، ناس من أهل الشرك، أسمعوا الأعمال اللي عملها والموبقات اللي ارتكبها، كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. قالوا له: عجبنا هذا الدين، وعجبنا يعني ما تدعو إليه، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة، يعني عملنا برشا موبقات ربي زعم يغفرها لنا. فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أسمع شذكر ربي، ذكر الإشراك وذكر يعني القتل والزنا، قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا جميلة هذه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما جزاؤهم يا رب؟ قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، مش يغفر لهم برك وخياني، قال يبدل لهم سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل أيضا قول الله جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مش أخطأوا برك ولا عصوا برك، إنما أسرفوا، ارتكبوا برشا معاصي وبرشا ذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء كفرحه بهذه الآية. وصدق ربنا حيث قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن هذا أول الأعمال اللي يحرص المسلم أنه يعملها في هذه العشر الأولى من ذي الحجة ويستقبل بها هذه الأيام، هي التوبة الصادقة لله عز وجل. من الأعمال أيضا اللي ننصح بها في هذه الأيام ويحاول الإنسان يكثر منها أكثر ما يمكن هي الصيام. والصيام يعني يدخل في الأعمال الصالحة، مش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، ومن الأعمال الصالحة الصيام، بل الصيام من أفضل الأعمال الصالحات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وشنو أجر الصيام زعما؟ اسمع: بصيام يوم واحد لله تبارك وتعالى يباعد به بين العبد وبين النار كما بين السماء والأرض، أو 70 خريفا، يعني 70 عام، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 عام، مسيرة 70 عام. هذا خياني الصيام في يوم من الأيام العادية، فما ظنك وما بالك في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. أيضا جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، يعني مسافة، ولا كما نقولوا مسافة أمان، خندقا معروف هفوف، ولكن مقصود به مسافة أمان كما بين السماء والأرض. ومن المعلوم أن المسافة بين السماء والأرض 500 عام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فسبحان الله، بصيام يوم واحد فقط يباعد الله وجهك عن النار 70 عاما، 70 خريفة، وفي رواية 100 عام، وفي رواية 500 عام. هذا وخياني كما قلت يعني في يوم من الأيام العادية، أما في أيام العشر

0: العشر الأولى من ذي الحجة فيتضاعف الأجر أكثر من ذلك، وفي يوم عرفة أكثر من سواه، يعني في الأيام يوم عرفة ويوم التاسع 8 أيام الأولى يكون الأجر مضاعف أكثر من الأيام العادية، ولكن في يوم عرفة في اليوم التاسع يكون أفضل من بقية الأيام. فنحرص على هذه القربة خاصة في يوم عرفة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث وذكروا به خيانكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، يعني قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني ذنوب عامين. فشوف إلى هذا الفضل العظيم، كيفاش يعني صوم يوم عرفة وحده يمحو الله عز وجل به ذنوب سنتين كاملتين. فالسعيد الموفق من اغتنم هذه الأوقات العظيمة وصام يوم عرفة ويحفظ فيه لسانه وسمعه وبصره وجميع جوارحه عما يغضب الله تعالى. ينبغي للمسلم أن يحث نفسه ويحث أهل بيته أقاربه أصدقائه جيرانه لصوم هذا اليوم، يوم عرفة، هذا اليوم المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني تقول لحد ذكره، تقول له راهو غدوة يوم عرفة وصومه، وراهو ربي عز وجل يغفر به ذنوب عامين، يكون هو ساهي وكل ويصومه، عندك نفس الأجر، عندك أنت الأجر متاع الصيام متاعك والأجر متاع الصيام متاعه هو، وهو ما ينقص من أجره حتى شيء بطبيعة الحال. وهنا أخياني بخصوص هذا اليوم بصيام، يعني هذا اليوم يوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة، هناك بشرة أزفها إليكم. شوفوا ونتأمل للحديث النبوي الشريف، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة قال يكفر الله به سنتين، يعني يغفر به ذنوب سنتين. لقيت انه صيام 12 ساعة وهو اشطر نهار المعدل العادي للصيام نلقاه يساوي مغفرة كم؟ 24 شهر. 12 ساعة يغفروا 24 شهر، فيكون صيام ساعة واحدة يغفر بها ربي عز وجل ذنوب شهرين، يعني كل 60 دقيقة يساوي 60 يوم. بعملية حسابية نلقاه صيام دقيقة واحدة يساوي مغفرة يوم كامل. فهل هناك عاقل يضيع دقيقة واحدة من هذا اليوم يوم عرفة؟ احفظوه وما تنسوهش، وصيوا يعني احبابكم وخياكم واصدقائكم باش يصوموه، ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
1: اللهم امين. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يبصرنا ويوفقنا ويهدينا سواء السبيل. اذن مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا عن الاعمال التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى وتجعل صاحبها مغتنما لهذه الايام العظيمه، وذلك بعد الفاصل باذن الله تعالى.
2: لقاء الجمعه مع محمد الامين الكعيبي.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن شيخ حزين، الأعمال التي شرعت في أو تشرع في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، أعظمها وأولها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وثانيها الصيام، وما أدراك ما الصيام، فهل تشرع أعمال أخرى يعني بخلاف هذه العبادات العظيمة؟
2: نعم، بارك الله فيك. هناك أعمال أخرى إن شاء الله نذكر بها أنفسنا وخيانا، ويحاول كل واحد منا يعني يكثر من العمل اللي يناسبه اللي يلقى فيه راحته، وإن شاء الله يكتب لنا ربي عز وجل عظيم الأجور في هذه الأيام. من هذه الأعمال الحج والعمرة، والحج والعمرة من أفضل الأعمال التي تفعل في هذه الأيام، ولقد رغب الشرع الحنيف في هاتين العبادتين العظيمتين وحث عليهما، وذلك لمن استطاع إليه سبيلا. وكثير من خيالنا هناك شكون قصد ربي، وإن شاء الله ربي بلغه مقصوده، وهناك شكون يتأهب مش يمشي الغادي إن شاء الله، ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم ويرجعهم سالمين غانمين بإذن الله عز وجل. بيننا الشرع الحكيم إنه من حج أو اعتمر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحان الله، يمشي أيام معدودات يعمل الحج والعمرة، غادي يرجع صفحة بيضة كما كل وليد اللي تولد تشوفه سبحان الله البراءة، تقول ملائكة، يرجع كيك صفحة بيضة ما عنده حتى سيئة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بل أكثر من هذا، لم يرضى الله عز وجل له ثوابا إلا الجنة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. نسأل الله عز وجل إنه ما يحرم حتى مؤمن من زيارة بيته ومن العمرة ومن الحج. إذا يقول حبيب النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني ربي عز وجل يغفر ذنوب يعني من العمرة للعمرة اللي بعدها. والحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني قد مش تحكي إلا الجنة، هذاك هو الثواب متاعه، يعني أعظم وأرجى وأكثر ما يتمنى المؤمن هي الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن شاء الله ربما في لقاء آخر نتحدث على فضائل الحج، يعني تكون عندنا وقت أكثر، وبين تلك الأجور وتلك يعني الأعمال الفاضلة التي يفعلها الحاج وأجورها عند الله عز وجل. إذن كذلك خياني، قاعدين نتحدثوا على هذه الأيام وفضلها، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وكيفاش نغتنمها، كيفاش نستغلها، توهي أيام معدودات يعني في ساعة ما تتعدى، كيفاش نستغلها. ذكرنا التوبة، ذكرنا الصيام، يعني الحج والعمرة لمن استطاع إليه سبيلا، أيضا من الأعمال الحرص على أداء الصلاة في وقتها وجماعة، ويحرص المؤمن على إدراك يعني تكبيرة الإحرام، يمشي بكري شوية للجامع، ويكثر من السنن خاصة السنن الرواتب والنوافل المطلقة، ويحاول يرجع للقيام الليل اللي تمتعت به في رمضان. وكذلك ما تتهونش بأداء صلاة العيد، صلاة العيد هي مرتين في العام، يحاول يعني ما يفرطش فيها، فإنها من إقامة ذكر الله تعالى. وليعلم المسلم أن أفضل من شغل به أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن حاولوا إذا نحاولوا في هذه الأيام ما تفوتنا حتى الصلاة في الجامع، نحاولوا نمشيوا بكري ونكثروا من النوافل، وخياتنا إن شاء الله يحاولوا الصلاة يصليوها في وقتها، يوم يعني ميلموش الصلوات مع بعضها، باش إن شاء الله ربي يتقبل منا ويكتب لنا أوفر الأجور. كذلك أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يحدث فينا على الصلاة وأهميتها، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، 5 مرات يعني يغتسل، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من أوساخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا 5 مرات، وكل مرة تغفر لك ذنوبك، بين كل صلاة وصلاة تغفر لك ذنوبك بتلك الصلاة اللي أديتها. كذلك أخياني، من الأعمال الصالحة اللي نحاول أنه نحرص عليها في هذه الأيام هي الصدقة والإحسان إلى الخلق. وتذكر أخي أنك بهذا تحسن إلى نفسك قبل إحسانك إلى المحتاجين. تحاول تصدق في كل يوم ولو بالقليل اليسير، عسى الله عز وجل أن يرفع اسمك في السماء في أسماء المنفقين. فما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. واعلم أن ربي عز وجل يقبل الصدقة ولو كانت شيء بسيط، ولو كانت تمرة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، قال: إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. يعني الصدقة هيك يكثرها وينماها كما يربي أحدكم فلوة حتى تلقاها يوم القيامة تمرة مثل الجبل. ومن أراد أن تغفر له ذنوبه فليكثر من الصدقة. فقد أخرج أبو يعلى بسند صحيح قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وما أكثر حاجة الناس في العشر الأولى من ذي الحجة إلى النفقة والاستعداد للعيد، فبالصدقة ينال الإنسان البر ويضعف له الأجر ويظله الله عز وجل في ظله يوم القيامة. كذلك من الأعمال أذكر، يعني وصلنا سادسا، التكبير والذكر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حول قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي قوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: أيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فالتكبير هو شعار أهل الإيمان في هذه العشر من ذي الحجة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة ومنهم ابن عمر، كانوا يمشون للأسواق، مهمش يعني مش يقضيوا لحتى شيء، وإنما لإحياء هذه السنة يبدأوا يكبروا ويهلوا ويتذكروا الناس ويكبروا بتكبيرهما. كذلك سابعا، يشرع لنا نحن المسلمين خاصة في يوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يشرع لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي عبادة لله عز وجل، نتقرب بها إلى الله. والله جل وعلا قد حثنا على ذلك فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر يعني الذبح، وقد حث على الأضاحي ورغب فيها. فمن ذلك قوله ما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان. ما احنا منشوفوش، هذا أمر غيبي، تشوف يعني بين مسافة بين رقبة العلوش والقاعة ربما 4 صوابع ولا أقل، لكن قال: وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. والمسلم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ويعني ما يبخلش خاصة اللي يوجد، ويقولش هاي غلات، ما يغلى شيء إن شاء الله عليك وعلى ربي عز وجل وأحياء هذه السنة. فهنا أيضا نحب نذكر نفسي وخياني إنه من أراد الأضحية فليمسك عن شعره وأظافره في العشر هذه، ما يقصهاش، وهذا الحكم خاص بالمضحي فقط، أما المضحى عنهم كما الزوجة وصغار وكل لا يلزمهم يعني الإمساك عن ذلك. ونشوف يعني يشيروا لي لخيان انه الوقت قرب مشيوفه. نحاول نختم يعني بالعمل الثامن هذايا وهو تلاوه القران. حاولوا نكثروا من تلاوه القران في العشر هذه من ذي الحجه. يقول ربي عز وجل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه: من قرأ حرفا خيان حرف من القرآن من كتاب الله عز وجل فله به كم مش حسنة واحدة، 10 حسنات. يعني تقرأ سورة قصيرة سبحان الله كما سورة المسد ولا سورة النصر فيها قرابة 90 حرف، عندك 900 حسنة. تقرأ صفحة واحدة عندك قرابة 5000 حسنة. صفحة واحدة ما تخوش منك دقيقة ولا دقيقة ونصف. فنحرصوا انه تكون لنا في هذه العشر المباركات ختمة. علاش لا الانسان يعمل ختمة يفرغ نفسه ويحاول يعمل ختمة كاملة من البقرة إلى سورة الناس في هذه العشر. ربما الختمة هذه تزيدك في رفع في الدرجات وتزيدك في الحسنات. فإذا ختمت القرآن في هذه العشر يعني تقرأ 6 أحزاب كل يوم بحساب أن لك بكل حرف 10 حسنات، فهذا يعدل حوالي 500,000 حسنة يوميا. يعني تولي مليونير في هذه الأيام بهذه الحسنات ومضاعفة الأجور. إذن خياني هذه الدنيا اللي نعيش فيها يعني كما هو معلوم ما نشمش نخلد فيها، لن تبقى إلى الأبد، فلها نهاية كما كان لها بداية. ونحن نعلم أنه في كل يوم يموت خلق كثير ويدفنون، ولابد أن نكون يوم من الأيام منهم، طال ذلك أم قصر. فحري بالمسلم أن يعتبر بذلك وأن يعمر وقته بطاعة الله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ الزين وأحسن الله إليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمستمعين. إذن شيخ الزين تحيتي الخالصة لك ولتأثيثك لحلقتنا لهذا اليوم، وهكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تحيتي كذلك لكل المستمعين الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا، وزميلي حافظ بن صالح في إخراج هذه الحلقة وهذه الحصة. إذن هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: تسمعونا على www.rmfm.net
4: تقيت الشهر على رمفام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
5: دراها بربي قل لي كيفاش.
4: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
3: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك

إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الإرم أفلام. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم لليوم، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا وعدلتوا وجدكم وبديتوا معنا مشوار حصتنا لليوم اللي يبدأ توا ويتواصل معاكم حتى للخمسة. ننسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إذا من داخل أو خارج حدود الوطن، كيف نجموا سادة تواصلوا معنا على 71-134-306-90 ولا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. مرحبا بكم وبكل اقتراحاتكم من توا حتى الخمسة، فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع. بعد شوية نعطيكم لمحة لحوال طقس بالنسبة اليوم والويكاند، إذا طقس الويكاند كيفاش باش يكون، هذا أكثر معكم من توا حتى للخمسة. منير سلامة في الإخراج، منير بيجي معكم من قدام الميكرو. نبدأ كالعادة مشوارنا مع الموسيقى ونتبدلوش الموجه، نرجعين.

0: ميرم اف ام.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا.

0: ساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية، عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. ينقولوا جريت، انقولوا لدرس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم أفام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم إذن المشوار في ساعتنا الأولى، ماضي ساعتين و 17 دقيقة. لقيت ذي نمشيو كالعادة جولتنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم، إذن سحب قليلة بأغلب المناطق، الرياح اليوم من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس، البحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتوصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لأحوال الطقس مساكن حاليا، درجة الحرارة نلقاوها بين 28 و32 درجة، وإذا سرعة الرياح تفوق 40 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطقس اليوم. وفي الليل نلقاو درجة الحرارة بين 20 و21 درجة، وإذا يسجل الطقس إذا انخفاض بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم، ونلقاوها طيلة وباقي اليوم بين 16 و17 درجة. بالنسبة للطقس الويكاند، إذا درجة الحرارة باش تكون مستقرة فيه بين 27 و28 درجة، إذا نصبح نلقاوها بين 15 و16 درجة، والعشية بين 27 وتوصل حتى ل 30 درجة ذي في معتمدية مساكن وفي سوسة عامة. إذا طقس الويكاند باش يكون طقس مزيان كما سمعتوا، ودرجة الحرارة فيه إذا باش تسجل ارتفاع إذا طفيف مقارنة بالأيامات هذو. إذا هذا بالنسبة للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: ما زلنا احنا مكملين معكم اذا مستمعينا المشوار، بعد شويه انفلوكال، خليكم مع الموسيقى ما تبدلوش الموجه، انا رجعينا.

0: ساعتين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الأرم فان.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم. اذا المشوار حتى للخمسة لقيت ذين نمشي مع بعضنا لانفولوكال. انفولوكال في انفولوكال نفكركم بابرز الاخبار اذا المحليه. في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه التدخين، تنظم الاداره الجهويه للصحه بسوسه تظاهره تحت شعار سوسه تتنفس من اجل جيل دون تدخين، هذا السبت 23 مايو 2026 بساحه المدن المتوأمه بسوسه بدايه من مطلف حتى للسبعه. وتتضمن التظاهره هذه تنظيم قريه صحيه مفتوحه للعموم، حصص توعويه وتحسيسيه حول مخاطر التدخين وسبل الإقلاع عنه، وأنشطة تثقيفية وصحية موجهة لمختلف الفئات العمرية. وين يشارك في التظاهرة دي كل من كلية الطب بسوسة، المستشفيات الجامعية بالجهة، الديوان الوطني للأسرة والعمرة البشري، الهلال الأحمر التونسي، فرع سوسة، ومكونات المجتمع المدني، وجمعية المشاة بولاية السوسة. نبقاو إذن في نفس الجهة، في إطار تكريس الدور الاجتماعي وتعزيز نسبة تشغيلية المرأة بمختلف مستويات التعليمية وتنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، تولى ولي سوسة إذن تسليم شعارات الموافقة النهائية لتمويل المشاريع النسائية بمختلف معتمديات الجهة لفائدة 48 منتفعة من البرنامج. وينكد الوالي للحضور وخاصة للمنتفعات بشعارات الموافقة النهائية لتمويل المشاريع على دعم الدولة المتواصل لحقوق المرأة وخاصة حقها في العمل وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات، وثمن مجهودات وزارة المرأة وكبار السن في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المساواة في المجال المهني لجميع الفئات النسائية. ومع الإشارة وعنه مع أنه منذ انطلاق البرنامج ذي سنة 2022 تم أحداث 275 مشروع بالجهة بقيمة استثمارات منها 94 مشروع سنة 2025 بقيمة نهزت 936 ألف دينار، وتم تسليم الإشعارات بحضور إذن عديد الأطراف في ولاية سوسة أذي حسب نص البلاغ. في موضوع آخر إذن، عنت المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالجهة نمشي تم في سوسة اليوم بداية من الخمسة متاع العشية إعادة فتح المركز الثقافي بسوسة، ومشي تم تدشين معرض جماعي للفن التشكيلي بمشاركة فنانين إذن نزيل حرباوي، نجاح منصوري، مصطفى الدنجزلي، وتوفيق الفرجاوي هذه اليوم كما قلنا مع افتتاح المركز الثقافي بالجهة في سوسة ابتداء من الخمسة متاع العشية. في سياق آخر نفكركم بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى، إذا تقرر أحداث نقطة بيع من المنتج المستهلك بالفضاء تابع المندوبية الجهوية للتنمية الثقافية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة، وشيشمل الفضاء هذه أغلب المنتوجات المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن بأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية. ذي وبش يكون افتتاح النقطة هذه انطلاقا من يوم الثلاث، إذا كان الانطلاق وتتواصل حتى لنهار الاثنين الجاي يعني الاثنين المقبل 25 مايو. يعتبر البلاغ هذايا دعوة مفتوحة لكافة المواطنين هذا حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في سياق آخر، في طال الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتأمين جاهزية منظومة التجميع، كندى الوالي إذن ورئيس المدير العام لديوان الحبوب زيارة ميدانية لمعاينة مراكز التجميع والتخزين بالجهة. جت من بعد جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة مختلف الاستعدادات الجهوية لموسم الحصاد وتجميع الحبوب لسنة 2025.

الحاصدات والتأكد زادة من جاهزية الحاصدات واليات النقل ومراكز التجميع والخزن واتخاذ ما يلزم لتلافي التعطيلات. إذن هذا حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. ونختموا إذن بالخبر هذا، وين تم منذ يوم الأربعاء إعادة فتح مكتب بريد الرياض الكلية من ولاية سوسة بعد انتهاء أشغال الصيانة. إذن كان هذا شعنا في أنفولوكال اليوم. أنفولوكال. بعد شوية فقرتنا تكون مع النيوز بيبل، سينو مش خليكم مع إليسا تغنينا سلم لي عليها.

0: الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام. على الرم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الاولى. مرحبا بكم في الاستماع. اذا لقيت هذه نمشي مع بعضنا للنيوز بيبل.
1: النيوز بيبل. النيوز بيبل.
2: في النيوز بيبر نبدأ بالأخبار هذه، وين أعلنت رئاسة الحكومة أنه أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باش يتمتعوا إذن بعطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ذين هال 27 ماي والخميس 28 ماي، ذي حسب نص البلاغ. إذن في السياق ذي زاد البنك المركزي التونسي دعا المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعملية الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات فترة عيد الأضحى. وأوضح في بلاغ ليه أن الإجراء ذي يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني، وأوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن حسب نص البلاغ. في نفس السياق البريد زاد دعا إذن في بلاغ ليه المتقاعدين الحصول على بطاقة جرايتي بصفة مجانية من أقرب مكتب منهم لتسهيل عملية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، إذن على سبعة على امتداد كامل أيام الأسبوع وتجنب التنقل إلى مكاتب البريد حسب نص البلاغ. نلقاه في نفس السياق. إذن وزارة النقل في الفترة الممتدة من نهار اليوم الجمعة حتى نهار 2-1 جوان في إطار تأمين التنقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري وتحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم، إذن تحط برنامج استثنائي لفائدة المواطنين ويقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتنة لمكنة من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الجوية الجديدة. إذا الوزارة في بلاغ ليها إذا نفدت أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وهذا اللي بش يمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. وقالت أن الشركة الوطنية للنقل بين المدن مكنت المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة ذي على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي، وكما تقرر الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة إذن ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. بالنسبة على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش تتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تم ترخيص لسيرة الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وهذه في الفترة الممتدة من كما قلنا نهار اليوم حتى 2-1 جوان. وأشارت الوزارة في نص السياق إلى أنه إذا تم تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة الواج بكامل تراب الجمهورية مع أحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. واصلوا اذا في اخبارنا الاخرى. اذا نمشيو في نحكيو في الاطار هذايا اذا على وزاره البيئه وين عدت تونس اول قائمه للانواع المهدده بالانقراض. اذا في بلاغ اذا صادر عن وزاره الفلاحه احرزت تونس تقدم في عدد من مؤشرات المحافظه على التنوع البيولوجي من ضمنها عدد اول قائمه وطنيه حمراء الأنواع المهددة إدماج البعد البيئي في السياسة القطاعية منذ 2020 إلى جانب تتويج سنة 2025 بميدالية التميز المؤتمر العالمي للطبيعة في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس متعلق بروتوكول قرطاجنة للسلامة إذن الأحيائية. وفي العرض هذية ونظمت وزارة البيئة إذن اليوم بمقال أكاديمية الدولية أو الدبلوماسية الدولية يوم تحت عنوان العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي ينتظم السنة تحت شعار العمل المحلي لتحقيق أثر عالمي. وينكد المدير العام للإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة حاتم بن بالقاسم أن التقرير الوطني السابع أظهر تقدم يتجاوز 50% في عدد من الأهداف المرتبطة إذن بملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اللي يضم 23 هدف دولي اعتمدت تونس ترجمتها إلى أهداف وطنية. وقال أن تونس كانت من بين الدول السابقة في إدماج التنوع البيولوجي ضمن السياسات الاقتصادية القطاعية خاصة في مجالات الصناعات والإسمنت والمواد المعدنية. فكروا أن تونس أول مرة عدت قائمتها الوطنية الحمراء الخاصة بالأنواع المهددة إلى جانب تقييم الأنظمة البيئية ضمن القائمة الحمراء للأنظمة البيئية، وأكد أن المؤشر الوطني للقائمة الحمراء يبقى مستقر بفضل برامج المحافظة على الأنواع والنظم البيئية. في المقابل حذر من استمرار عدد من التحديات من أبرز تدهور الأنظمة البيئية، ضعف نسق استرجاعها، وكيف توقف توسع المناطق المحمية البرية والبحرية إلى جانب الضغوط المتزايدة الناجمة عن التلوث البلاستيكي والتغيرات المناخية. أوضح أن تونس تعمل على تعزيز شبكة المناطق المحمية عبر مشاريع ومراسيم جديدة لإحداث محمية بحرية وبرية بالتوازي مع تحديث مجلة الغابات واعتماد مقاربة القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية للقائمة على الحوكمة التشاركية والإدارة المشتركة. وهذا بخصوص جولتنا في لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل، لنيوز بيبل.
2: ما زلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا تكون في سكوب انفو. خليكم مع الموسيقى وانا رجعينا.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرام فم.
1: مع 3:15 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم في ساعتنا الثانية. تحياتنا لكل من خلات يسمع فينا وعد الموشتو على 99.8 ولا على www.rmfm.net. فكركم 71-134-396 نجموا اتصلوا بينا ولا زيدوا تخليونا اقتراحاتكم على الواتساب على 29-29-66-68 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM. مرحبا بكم. إذا كان خلطتوا علينا طوى في الاستماع، إن شاء الله موانسينكم بالموزيكا الوقت هذايا. جولتنا باش تكون في سكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نحكيو على منظمة ارشاد المستهلك اللي اعتبرت نحكيو بالطبيعة على منظمة تونسية لارشاد المستهلك، واعتبرت انه السلامة الغذائية ما عادش مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل هي ركيزة اساسية من ركائز الامن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية. وين شددت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة تحية اليوم العالمي للسلامة الغذائية على انه غذاء غير الآمن لا يهدد صحة المستهلك فقط، بل يضرب زادة الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي للمواطن في العيش الكريم. وين يقوم مفهوم السلامة الغذائية وفق نفس المصدر على ضمان سلامة المنتوج من المصدر إلى المصدر إلى المستهلك عبر احترام شروط الإنتاج وكافة المراحل وصولا إلى المستهلك. في المقابل يفرض الواقع اليوم تحديات متزايدة نتيجة تفاقم مظاهر الغش وضعف فالتتبع وتنامي مسالك التوزيع غير المنظمة، خاصة في المنتجات الحساسة وسريعة التلف. وين ثملت المنظمة في السياق هذه الدور الوطني المحوري اللي تقوم به الهيئة الوطنية للرقابة الصحية المنتجات الغذائية في حماية صحة المستهلك، وذي من خلال أعمال المراقبة الميدانية من حجز المنتجات غير المطابقة ومتابعة الإخلالات الصحية والتصدي للتجاوزات اللي تهدد السلامة الغذائية. وأكدت أنه دعم الهيئة بالإمكانيات البشرية اللوجستية والتكنولوجية ضرورية، ولا اليوم ضرورة وطنية لمواجهة إذن تعقد المخاطر الغذائية وتطور أساليب الغش والتحايل. كما اعتبرت أنه منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم أحد أبرز النقاط أو نقاط الضغط داخل ملف إذن السلامة الغذائية، مش كان بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. هذا ولفتت المنظمة في الصدد لأن العديد من المسالخ تعاني من نقائص خطيرة تتعلق بالبنية التحتية، شروط النظافة، معالجة الفضلات، احترام سلسلة التبريد والرقابة البيطرية المستمرة، وهذا اللي يفتح المجال أمام تسرب لحوم مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية للأسواق. وأكدت أنه تنامي الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية وغياب التتبع الرسمي لمسار اللحوم يضاعف من مخاطر تداول منتجات نجم تشكل اليوم تهديد مباشر لصحة المستهلك، خاصة في فترة الضغط الاستهلاكي، وأنه إصلاح المنظومة منظومة المسالخ نحكي ولنا ما عادش يحتمل تأجيل ولا يستوجب اليوم رؤية وطنية جديدة. وذي في إطار دعم زاد حق المستهلك في النفاذ للمعلومة والتبليغ عن التجاوزات لنا المنظمة تبرز إذن أهمية تطبيق قفتي كآلية مواطنية رقمية تهدف لتعزيز الرقابة التشاركية وربط المستهلك مباشرة بمسار التبليغ والمتابعة. وبينت أن التطبيق هذه تمثل أداة عملية تمكن المواطن من الإبلاغ عن المنتجات المشبوهة والإخلالات الصحية وحالات الغش والبيع في ظروف غير مطابقة، بما يساهم في دعم جهود الرقابة الرسمية وتسريع التدخل وتسريع ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على اليقظة والمسؤولية الجماعية. وأشارت إلى أن قفتي تعكس توجه حديث نحو رقمنة حماية المستهلك عبر توظيف التكنولوجيا في خدمة السلامة الغذائية والشفافية وتحويل المستهلك من متلقي سلبي إلى مستهلك فاعل في حماية السوق والصحة العامة، حسب بلاغ صادر عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. و في سياق خلينا نحكي على بلدية تونس اللي أكدت أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذي تطبيقا لترتيب الجاري بهالعمل. وينوضحت في بلاغ ليها أن الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى تخصيص أماكن تسمح للقاتلين بالعمارات بأن يقوموا بذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها. وأعنت في الصدد هذين خصت عدد من الأماكن لذبح الأضاحي، وهي كل من السوق المركزية وسوق إذن حي ابن خلدون وحي الخضرة وسوق الحفصية، هذا حسب بلاغ صادر عن بلدية تونس. ونختم بالأخبار هذية، وين تم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل أمن غذائي، ليهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي العلاف والألبان في ولاية جندوبة والقروان والمهدية، وفق معنى عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وبش يتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز سلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. وين يسعى المشروع هذية السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف زادة إلى دعم تطوير قطاع العلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المدهورة في تونس، بالإضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته، وكما يشمل زادة تحديد المشاكل الخاصة بالفلاحين في المناطق هذية والتكوين في مجال أفضل الممارسات الفلاحية المبتكرة، إلى جانب توعية المجتمعات الريفية والمؤسساتية وتعزيز الإدارة مستديمة الأراضي ومواردها بما يوفر إمكانيات اجتماعية واقتصادية للسكان المحليين. وين تقوم الوكالة الوطنية للتعاون من أجل التنمية بتمويل المشروع هذية اللي ركز على الفلاحة المستديمة لمواجهة تغير المناخ وهشاشة التربة، ويتم تنفيذ المشروع هذية بالشراكة مع الجمعية التونسية للفلاحة البيئية والاتحاد الوطني للمرأة وغيره من المنظمات. وتعد المنظمة هذية إذن اللي كنا نحكي بخصوص التطبيق هذية التعاون أجل تنمية البلدان الناشئة منظمة دولية تنشط منذ 1983 وتعمل على القضاء على اللامساواة وبناء العدالة الاجتماعية والمناخية والاقتصادية بالتعاون مع المجتمعات وحركات حول العالم. هذا كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. مازلنا موصين احنا معكم المشوار مع 23 دقيقة، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرام أفلام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم إذا المشوار حتى للخمسة، لقيت ذي نمشي مع بعضنا لانفو ان 3 مينوت. إذا في لانفو ان 3 مينوت نحكيو على مكتب منظمة الدفاع المستهلك اللي في منوبة دعا لضرورة تجديد الرقابة على محلات القصابين وبيع اللحوم الحمراء داخل فترة عيد الأضحى والتصدي للرفع المنشط في أسعار اللحوم في استغلال لذروة الاستهلاك وتزايد الطلب. وين أكدت الكاتبة العامة للمكتب جليلة بن ناصر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تجاوز أسعار الكيلو من لحوم الخرفان حاليا 65 دينار وصلت حتى 70 دينار في الفترة هذه عند بعض المحلات وتوقع التصاعد. إذن مطرد للأسعار في الفترة ما قبل العيد بيومين وأشارت إلى أنه وصل 100 دينار العام اللي فات، ونظافت أن أصحاب عديد المحلات وخاصة في ولاية منوبة باشروا عملية تسجيل مستهلكين الرغبين في اقتناء لحوم أو اللحوم وكميات المطلوبة دون الاتفاق على السعر الذي سيحدد لاحقا أي في اليومين الأخيرين قبل العيد. وحسب أسعار الأضاحي سنة ذلك يفتح المجال لاستغلال مناسبة وفرص تسعيرات مرتفعة جدا تضع العائلات أمام الأمر الواقع. وأكدت أن الأمر يتطلب مراقبة مشددة لوضع حد للممارسات السلبية هذه اللي تأثر على المستهلك وتزيد من معاناته في مناسبة يفترض أن تسودها روح التضامن والتكافل. وأشارت إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالعام اللي فات وهي لا تتماشى مع دخل أغلب الأسر، وأكدت التراجع الواضح في القدرة الشرائية اللي أدى إلى صعوبة اقتناء الأضحية لعددها من العائلات، وين عمد عدد منهم إلى شراء الأضاحي أقل وزنا والاشتراك في الأضحية أو التسجيل لدى القصابين لاقتناء اللحوم. ولفتت إلى أنه انتشار نقاط بيع الخرفان غير المنظم وأغلبها إذن نقاط صغيرة وسط إقبال صغير ومتفاوت حسب المناطق ووفرة وين تتراوح بين المتوسطة والكبيرة في الأضاحي بمختلف المعتمديات. وبينت أنه المنظم تقوم بعملية متابعة لاصقة يوميا في مختلف المعتمديات في نقاط بيع الأضاحي ومحلات القصابين والأسواق اليومية والأسبوعية. من جهته المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات فتحي خضراوية كان أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم وضع برنامج رقابي مشدد للتصدي للسلوكيات هذه، وين باش تأمن فرق المراقبة في إطار عمليات مشتركة مع المصالح المعنية والوحدات الأمنية المراقبة ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ينحرف بالأسعار اللي يلزم تراجع المقدرة الشرائية. وين تركز العرض الأهم في المناطق الريفية على غرار برج العامري البطان جديدة ودلي الذي في منوبة، وتراوحت الأسعار الأضاحي المسجلة بين 1,250,000 دينار و زوز ملين وخمسمية، وكانت الأسعار مرتفعة أكثر في المناطق الحضرية كما منوبة دوار هيشر ودليل على خلاف المعتمديات الفلاحية كما برج العامري والبطان اللي سجلت أسعار أقل نسبيا. نبقى في نفس السياق، ممثل الاتحاد وممثلو الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري كنكدوا في جلسة استماع ليهم صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب أن السياسات المتعاقبة اللي شهدتها أو شهدها القطاع الفلاحي في تونس منذ فترة الاستقلال من اشتراكية وليبرالية وإصلاحات هيكلية وخوصصة وعدم صمود أمام السياسات المتغيرة أدت إلى تراجع القطاع ذي خاصة في ظل غياب رؤية استراتيجية للنهوض به وتطويره. وشدوا على أنه ولا من الضروري بل ورد تصور لإنقاذ القطاع في علاقة بإرساء سياسة تنمية فلاحية ضمن منوال تنموي وطني متجدد يرتكز على تحرير المبادرة ودفع الاستثمار والإنتاج وتشغيل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ويعزز دور السيادة الغذائية في الحفاظ على الأمن الشامل. كما اقترحوا زاد النهوض بمنظومة اللحوم الحمراء تأهيل القطاع وتحسين مناخ الإنتاج من خلال تمكين المربين من منحة تشجيعية وإدراج نشاط تسمين الخرفان ضمن الأنشطة اللي تم تمتعها بالقروض الموسمية وتسهيل إجراءات الحصول عليها، ووضع برنامج وطني خصوصي يتعلق بتوفير كميات من الخرفان لمواسم ذروة الاستهلاك وترويجها بمسالك منظمة، ودعم مربي الأغنام بتمكينهم من أولوية كراء الأراضي الدولية المحاذية للجبال ولعندها الخصائص الرعوية نظرا لخبرتهم وتعلقهم بنشاط تربية الأغنام والمعز. ونعتمد زادة إذن المشاريع المندمجة في إطار شراكة مع المسالخ ونقاط بيع اللحوم الحمراء، كما اقترحوا تطوير الجانب التشريعي والتنظيمي للقطاع للتصدي لعمليات السرقة والاعتداء على المربين لنا، وتطويق ظاهرة الذبح العشوائي لإناث الأغنام والماعز والأبقار وصغار الخرفان والتوقي من تأثيراتها السلبية على القطيع والوضع الصحي والبيئي. إذن هذا حسب كما قلنا تصريح ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال جلسة استماع لهم صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. هذا كان عنا في الانفو ان 3 مينوت.
2: الانفو
1: ان 3 مينوت. وزلنا واصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا بتكون في رقم اليوم، خليكم معنا في الاستماع.

0: فاصيل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: RM ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم RM ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على RM FM.
3: الأربعة وستة دقائق، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين إذا معكم المشوار حتى للخمسة. لقيت ذي نمشي مع بعضنا الرقم اليوم. رقم اليوم يهزنا نحكيه على دراسة أنجزتها المنظمة التونسية لأطباء الشبان اللي بينت تعرض 73% من الأطباء الشبان إلى العنف مرة واحدة على الأقل، وقت اللي كان 12% من حالات العنف عن طريق سلاح أبيض، ذي وفق ما صرح به رئيس المنظمة وجيه ذكر. وشدد رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان على أن العنف يهدد استمرارية المرفق العمومي، فيما عبر 82% من الأطباء الشبان عن نيتهم مغادرة المستشفيات أمام تنامي منسوب العنف وفق تصريحه. كما ذكر زيدا إذا رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان وجيه ذكر أن وزارة الصحة لم ترصد أي مليم للحد من العنف اللي تعرض له الإطار الطبي والشبه الطبي، والفت لأنه بش يتم الإعلان عن مرصد وطني يتألف من نقابات الصحة التابعة لاتحاد الشغل لرصد حالات العنف وتوثيقها، ومد المسؤولين بالحلول على أمل حد من الظاهرة هذه. وقال من جهة أخرى أن المنظمة لم تتمتع بأي تمويل أجنبي أو داخلي ولا تشوبها شايبة، لذلك تم رفع تجميد نشاطها في ظرف 3 أيام حسب قوله. في رقم آخر إذا نحكيه على حصة المصادر النظيفة اللي سجلت، أو المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس، سجلت في 2025 انخفاض إلى 4.3% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له. جهدية مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 2.52% سنة 2025 مقابل 2.62% في عام 2024، وفق ما كشفته أو ما كشفوا تقرير لوحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. كما تراجعت زادة حصة إذا طاقة الرياح في المزيج خلال العام الماضي إلى 1.5% مقارنة بنحو 1.73% في العام نفسه. في الوقت نفسه زادة انخفضت حصة الطاقة الكهرومائية بمزيج توليد الكهرباء التونسي إلى 0.04% نهاية عام 2025 مقابل 0.05% في العام اللي فات. ويجي تراجع حصة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء في تونس في 2025 رغم نمو القدرة المركبة مرتين ونصف خلال السنوات العشر الأخيرة وفق وحدة أبحاث الطاقة. وين تستحوذ الطاقة الشمسية على نصيب الأسد من نمو القدرة المتجددة في تونس، وين ارتفعت سعتها إلى 895 ميجاوات في نهاية 2025. في المقابل فمحالة من الركود التام لقطاع الرياح، وين لم تشهد قدرته عاملة أي تغيرات تذكر منذ 2018، وهكا تبقى مستقرة عند 245 ميجاوات حسب نفس المصدر. فكروا أن تونس التجأت إلى اتفاقية لزمات في مشاريع الطاقة الشمسية كضرورة استراتيجية تهدف إلى تقليص التبعية الغاز الطبيعي اللي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في تونس، خاصة في ظل ارتفاع كلفته مقارنة بالطاقة الشمسية ذات الكلفة التنافسية. وصادق سيد مجلس نواب الشعب في موافقة أبريل اللي فات على 5 مشاريع وخمسة مشاريع قوانين تتعلق بال موافق على اتفاقية لزومات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفوتوضوئية بعدد من ولايات الجمهورية. إذا حسب ما تم تسجيله إذن في الأرقام والإحصائيات الخاصة من المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء. وإذا كان عنا في رقم اليوم،
2: رقم اليوم
3: وصلنا للأربع وعشرة دقائق، ما زلنا مواصلين معاكم إذن مشوارنا مستمعينا. خليكم مع ميريام فارس وأنا رجعينا.

0: نرجعلكم بعد شوي. بعد شوي
1: مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: مع الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارام ماجازين مع منى على ارام اف ام على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الاربعة وثمانية وعشرين دقيقة لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لفقرة ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
2: في ليزانفو. إذا نبدأ بالأخبار هذا، وين تحتضن تونس في شهر جوان الدورة الثانية من برنامج تكوين الأطباء أطباء القلب الأفارقة اللي تم إطلاقه في 2025 بالتعاون بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمجموعة الطبية الياباني ومستشفى الرابطة بتونس. ومثل العدد لتنظيم الدورة هذه من برنامج تكوين أطباء القلب الأفارقة بتونس محور لقاء سفير تونس لدى اليابان مؤخرا بوزير الدولة الياباني للصحة والعمل والرعاية الاجتماعية وفق بلاغ نشرته اليوم سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو. كما بحث زاد اللقاء سبل تعزيز برامج التعاون بين تونس واليابان في المجال الصحي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي. وطرق زاد إذا الجانبان في السياق هذا لعدد من البرامج الجاري تنفيذها بين البلدين الصديقين في قطاع الصحة، مع تأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون، وهكا تشمل تبادل خبرات نقل المعارف والاستفادة من التكنولوجيات الطبية اليابانية المتقدمة. وشكل زاد الاجتماع مناسبة للتأكيد على تميز الكفاءة الطبية والشبه الطبية التونسية على الصعيد الدولي واستعراض فرص الشراكة الواعدة بين البلدين خاصة في مجال الصناعة الدوائية. في سياق آخر، إذن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية تضع بمناسبة عيد الأضحى الموافق 27 ماي الجاري فريق من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد للإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها اليوم. كما تأمل الهيئة زادة خدمة المعاينة البيطرية للأضاحي والذبائح عبر تطبيق واتساب للتثبت من سلامتها الصحية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمواطنين تفاديا لكل المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك أو الحفظ غير السليم للحوم ومختلف مكونات الذبيحة. في الوقت ذي لفتت زادة لأن البدلة ذي تتنزل في إطار الحرص على ضمان السلامة الصحية للأضاحي مختلف منتجاتها من اللحوم والأحشاء وغيره وحماية صحة المستهلك. ولمزيد لحاطة بالمواطنين خلال يوم العيد، الهيئة تضع زادة فريق من الأطباء البياطرة بمقرها المركزي على ذمة العموم للتدخل والإجابة عن التساؤلات ومعاينة الحالات التي تستوجب الاستشارة البيطرية العاجلة. عديد الأرقام وضعتهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية ينجبوا من خلالها المواطنين أنهم يتواصلوا مع الأطباء البياطرة كما قلنا هذايا حسب نص البلاغ. ودعت زادة كافة المواطنين للتواصل على الرقم الأخضر 80 10 69 77 للاستفسار أو التبليغ، هذا في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأضاحي واللحوم مختلف مكونات الذبيحة خلال عيد الأضحى المبارك. في موضوع آخر، انطلقت البارح في تونس فعاليات المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط اللي تنظمها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس حتى 25 ماي بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. وتتناول التظاهرة العلمية هذه جملة من المحاور الأساسية من بينها القانون الدولي للبحار، التنوع البيولوجي البحري، حماية السواحل، التلوث البلاستيكي والتغير المناخية. وفي السياق ذي أوضح معهد البحوث من أجل التنمية حسب بلاغ أنه مشاركته في التظاهرة ذي تأكد التزامه بدعم بحث علمي قائم على الشراكة والتعاون في خدمة الحوار العلمي وحماية النظم البيئية المتوسطية. ويشار إلى أنه معهد البحوث من أجل التنمية هو مؤسسة بحثية فرنسية عامة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أنه إلى الجامعات والمعاهد البحثية التونسية لدعم التنمية المستدامة والتصدي للتحديات العالمية. ونخ نختموا بالأخبار هذه ونفاد وزير البيئة حبيب عبيد بأنه تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاع في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، واعتبر أن الظواهر الذي يتمثل مؤشر واضح على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح في تصريح إعلامي بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي انتظمت بالعاصمة أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح الفترة الممتدة من 19 ل 21 جانفي، وين تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و 14 متر، فيما فاق على مستوى السواحل التونسية بين 6 و 8 أمتار، وتسبب في أضرار وصفها بالكبيرة. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتقدير الأضرار هذه وإعداد برنامج تدخل بالتعاون مع وزارة التجهيز، وأوضح أن تونس كانت تتبرمج للتعامل مع الظواهر هذه في أفق يمتد بين سنتي 2050 و 2100، غير أنها تسجيلها فعليا في سنة 2026 فرض تسريع نسق التدخلات وإعادة تقييم خطط التأقلم مع التغيرات المناخية. أضاف أن تونس شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع، مشاريع الحماية وتهيئة الشريط الساحلي، من بينها مشروع انطلقت أشغاله بولاية بنزر، 3 مشاريع بالمستير دخلت حيز التنفيذ منذ أفريل، وإلى جانب مشاريع أخرى تشمل مناطق جمرت وقرطاج وسوسة وحمام سوسة. وفيد بأن الدراسات المتعلقة بتهيئة نحو 30 كيلومتر من الشريط الساحلي الممتد بين ابني خيار والحمامات الشمالية بولاية نابل تم إنجازها، فضلا عن استكمال الدراسات الخاصة بجزيرة جربة وبعض المشاريع المزمع تنفيذها في جزر قرقنة. وأكد الوزير أن تونس تعمل حاليا بالتنسيق مع عدد من البلدان المتوسطية على تبادل الخبرات ووضع آليات جديدة للتدخل والوقاية، وشدد على أهمية اتخاذ احتياطات إضافية لحماية الشريط الساحلي، ودعا إلى تعزيز مسافات الأمان في البناءات الساحلية ودعم جهود التأقلم مع التغيرات المناخية في إطار مبادرة الساحل اللي تشارك فيها البلديات والمتسكنين والمهنيين والقطاع الخاص حسب قوله. وهذا كان عنا في فقرة ليزانفو. ليزانفو ليزانفو بعد شوي جولتنا تكون في الأجندة، خليكم معنا في الاستماع وتبدلوش الموجة. أنا رجعينا.

0: ومنى على ريم اف ام. على ريم اف ام
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ريم ماجازين. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذا نمشيو مع بعضنا لفقرة لاجوندا.
0: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
1: إذا في لاجوندا نبداو بأخبارنا الثقافية وين نحكيو نبداو شأن محلي ونفكركم زيدا اليوم في إطار كما تعرفوا المعرض بمساكن معرض الخاص بعيد الأضحى. اليوم فما حفلة في المعرض عوامرية اللمة بمساكن بتكون فما لوحات الفولكلور الجربي لوحات مميزة بوسعدية واسطنبالي وغيره. إذا من الأجواء الاحتفالية انطلاقا اليوم من مام أو في ساحة أكيد مام المعتمدية في مساكن انطلاقا من 6:30 وذية في إطار العروض اللي قدمها المعرض العروض الفرجوية الموازية. كيف زاد اليوم المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بسوسة تعلن أنه بش يتم بداية من 5 بعد شوية عادة فتح المركز الثقافي بسوسة بش يتم تدشين معرض جماعي الفن التشكيلي بمشاركة كل مزين حربوي نجاح منصوري ومصطفى دنجزلي وتوفيق فيق الفرجاوي هذه اليوم انطلاقا من 5 نتاع العشية. وبالنسبة لباقي التظاهرات تواصل فتح باب ترشح أمام الباحثين إلى غاية 5 أوت المساهمة في تأثيث العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء ليطلقها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. وأعلن المركز في بلاغ عن إنشاء المجلة العلمية هذه اللي تعنى بنشر المباحث والدراسات الحديثة وستصدر بصورة سنوية وتهدف بالأساس إلى إتاحة منبر علمي يساهم في تطوير المعرفة وتبادل الأفكار بين الباحثين والأكاديميين من مختلف في التخصصات. ومن المنتظر أنه يصدر عدد الأول من المجلة اللي تهتم بالدراسات الموسيقية وبالدراسات المنتمية لمجالات علمية أخرى إذا قريبا في موفى سنة 2026. وفي الإطار هذية يفتح مركز النجمة الزهراء الباب أمام الباحثين في محاور التاريخ والتراث والأرشيف والهندسة المعمارية والفنون التشكيلية والبستنة للمساهمة في العدد الأول بمقالات علمية بإحدى اللغات الثلاث العربية الفرنسية والإنجليزية. ويشترط في المقالات اللي يتم ترشيحها انه ما تكونش نشرت سابقا وانه تلتزم بالمعايير الاكاديميه والمنهجيه العلميه المتعارف عليها. ونختم بالأخبار هذه وننظم المركب الثقافي بالمهدية من بداية من 20 حتى الغدوة إذن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان ربيع المسرح التونسي ويقدم الجمهور عدد من العروض المسرحية المحترفة واللقاءات الفنية والورشات التكوينية الموجهة. ويضم زاد البرنامج الدورة 4 عروض مسرحية تقام يوميا وغدوة. بالنسبة للورشات كيف باش تكون فما ورشات وباش تكون زاد فما عرض مسرحية مسرحي هذه بالنسبة كما قلنا الدورة السادسة من مهرجان ربيع المسرح التونسي من 20 لـ23 ماي بالمهدية. وهذا كان عنا في فقرة لاجوندا.
0: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
1: وبالأجندة نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعينا. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا منير سلامة على الإخراج. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا إن شاء الله يتجدد بداية من الأسبوع المقبل نفس التوقيت على المجازين من 2 حتى للجمعة ماضي ساعتين حتى 5 إن شاء الله. نهاية أسبوع زادة موافقة للجميع. وقالي كم شو قولكم سيسر روحكم وفي لمينا
0: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من 2 للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من 2 للجمعة معايا إيمون البيت.

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: ارام اف ام تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.98.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: مقيت الاشهار على ميرم اف ام.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا
2: كبريسيتي.
0: كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: كبريسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام ب

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @3W

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. رمى فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

ميوزيك نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام الميكس الميكس.

0: أرام فام
1: ثيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: أرام فام
1: ثيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

أرم فام تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.

Ольга. Ольга.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8 عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك
1: رام فام
2: رام فام
1: تونسنا
0: تونسنا

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.